أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

الغنى مليت جونا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز،

0: تبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازي العينين نجدي الحشا حجازي العينين نجدي الحشا.

الشطرنج خيلي ترادفت ولعبتها الشطرنج

وتسعين قبلة وواحدة أخرى، وكنت على عجل تعلق قلبي طيف لتن عربياتا، تعلق قلبي طيف لتن عربياتا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد

0: السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله صباحكم بالخير، وها نحن نلقاكم مع بداية أسبوع جديد، سائلين من الله عز وجل أن يجعل هذا الأسبوع حافلا بالعطاءات والإنجازات، وبأن يكون أسبوع خير وبركة، وأن تتحقق فيه جميع أمنياتنا. ومن عدن هذا الصباح حلقة جديدة نقدمها لكم أنا وزميلتي ديانا سلطان على مدار ساعة ونصف لنقضي فيها معكم أسعد اللحظات. صباح الخير لكل الزملاء في الكنترول، وصباح الخير لكم متابعينا من جديد، وصباح الخير ديانا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، ولكل من يرتقب هذا البرنامج عن تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، بقول مساء يعني، وكذلك لكل من يستمع إلينا عبر ترددات عادن الغد 959 وكذلك 899، لمن يمر ويشاهدنا أو يتابعنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة في بداية أسبوع، نتمنى أن يكون أسبوع خير، وطبعا كالعادة مستمعينا نحمل في طيات هذا البرنامج العديد من الأشياء الجديدة والمواضيع التي نتمنى أن تنال إعجابكم. في بداية كل صباح لدينا رسائل صباحية جميلة نهديها لكم، وبداية هذا الصباح يا خديجة معنا رسالة صباحية عن،
0: والرسالة الصباحية متابعينا هي عن المعنى الحقيقي للصداقة. الصداقة ليست مجرد كلمة نتداولها ولا عددا من الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، الصداقة هي وطن صغير نلجأ إليه عندما يضيق بنا العالم. فالمعنى الحقيقي للصداقة متابعينا، الصديق الحقيقي هو من تنزع أمامه قناع المثالية، والشخص الذي تظهر أمامه بضعفك وعيوبك ومخاوفك دون أن تخشى أن يقلل منك أو أن يحكم عليك، معه تكون أنت بصفاء روحك وتلقائيتك، ويكون هو أيضا الملاذ الآمن والأمان بالنسبة لك. معنى أن تملك صديقا حقيقيا هو أن تملك سرا آمنا، هو السند الذي تجده خلفك دون أن تطلب، هو اليد التي تمتد لترفعك عندما تسقط دون أن يشعرك بالفضل أو المنة.
1: نعم مستمعينا، الصداقة تعتبر من أجمل الروابط الإنسانية العميقة التي تبنى على التفاهم، الإخلاص، الصدق، الدعم. والصديقة تقريبا من الصدق، لأنك تصادقه ما يجري لك، تصادقه في قولك وفعلك أيضا. فما أجمل أن يختار الإنسان الصديق، وما أجمل أنه يكون عنده أصدقاء من هو صغير وللآن يعني. فيعني هنالك أصدقاء حقيقيون تمسكوا بهم، لا تحاول أنكم تنزعوا علاقاتكم بهم، حاولوا قدر المستطاع أن تختاروا أصدقاء جيدين أتمنى لسركم لأسراركم. الصديق هو الذي يدعمك وقت الضيق، زي ما قال المثل العربي الشهير، إنه الصديق وقت الضيق والرفيق قبل الطريق.
0: صحيح.
1: فدائما في حياتنا هذه مستمع، إحنا لا نعيش لوحدنا، بل نعيش بمساندة مساندة بعض الأشخاص، من ضمن هذه الأشخاص الأصدقاء الحقيقيين.
0: ولكن هناك من يقول يا ديانا أن أخطر أنواع السيطرة لا تأتي عن طريق الأوامر ولا عن طريق التهديد، بل تأتي على شكل التذكير دائما بما فعله لك. هناك أشخاص كثيرون يا ديانا يقومون بتذكيرك بين الحين والآخر بأنهم صنعوا لك معروفا، بأنهم قدموا لك الدعم المادي والمعنوي في خلال فترة من فترات حياتك، وبأنهم ساعدوك وواوا، فأنت بهذه اللحظة تشعر بنوع من الامتنان بحقهم، فتقوم بتنفيذ أوامرهم بدون أن تكون لك أو أن يكون لك قرار شخصي قادر على اتخاذه. وهذه يا ديانا للأسف الشديد هو نوع من أنواع السيطرة، وهؤلاء مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا أصدقاء حقيقيين.

0: وإنما يعني يلبسون قناع الصداقة ويتظاهرون بالمحبة لك. فاليوم يعني بذكرك والله أنا فعلت لك كذا وعملت لك كذا وتركت لك كذا، أنا ساعدتك في يوم من الأيام وقفت إلى جانبك. أيوة أيوة. اعمل لي واعمل لي واعمل لي. وهنا للأسف الشديد بيدخل الابتزاز، هذا ابتزاز بطريقة غير مباشرة تقع أنت فيها وتكون أنت الضحية
1: فعلا. وهذا مش من ضمن الأصدقاء الحقيقيين اللي تحدثنا لديهم، هذا ربما صديق مصلحة ويستغل المعروف اللي قدمه لك من أجل تحقيق مصالحه فقط. على السريع مستمعينا أنواع الصداقة، صديق المقرب اللي هو ربما نقول له توأم روح، من تشاركه تفاصيل حياتك وأسرارك بدون خوف، يكون سندك الأول في الأزمات والمشكلات. أيضا صديق المحيط الاجتماعي تجعله تجمعك به على علاقة طيبة، تواصل تواصل منتظم ولكن لا تصل لإفشاء الأسرار أو الاعتماد الكلي عليه. صديق الزمالة في العمل أو الظرف ينشأ هذا الصديق مستمعين نتيجة تواجدكم في مكان واحد، جامعة، عمل أو أي مكان، وتقتصر العلاقة غالبا على ذلك النطاق فقط. والجمهور أو المعارف تواصل سطحي يبنى على إلقاء التحية والمجاملات الاجتماعية العامة. هؤلاء اللي إحنا يمكن ليكونوا بعاد، لكن دائما يجب علينا. هنالك أيضا أصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدقاء الطفولة وما أجملهم إن كانوا لديكم إلى الآن على تواصل بهم أنتم، وأصدقاء يوجد فقط يعني من أجمل الصداقة يمكن الصداقة التي توجد للدعم والتوجيه والتشجيع. هؤلاء أيضا ناس حقيقيين وجميلين جدا في حياتنا.
0: فالصديق الحقيقي متابعينا هو الذي يسعد لنجاحك وكأنه نجاحه بدون أن يدخل فعلاً. أو بدون أن يتسلل الحسد والمقارنة إلى قلبه. وهنا لنطبق متابعينا مثل الشاعر أو الكلمات التي قالها الشاعر: أحبب حبيبك هوما ما، قد يكون عدوا يوما ما، وبغض بغيضك هوما ما، قد يكون حبيبا يوما ما. بهذه الكلمات الجميلة نتمنى أن نكون قد وفقنا في رسالتنا الصباحية لهذا الصباح، ونذهب الآن إلى هدية الصباح مع ناصر ونعود إليكم، فخليكم معنا.

0: وها نحن بكم مستمعين نصل إلى فقراتنا ونبتدئها بأولاها نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. ونتعرف سوية على حالة الجو بمشية الله تعالى خلال 24 ساعة اليوم من هذا السبت الموافق 25 من تموز يوليو. ونبتدئها معك يا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها متابعين فيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وقبل ما ننتقل إلى درجات الحرارة، كيف شفت اليوم الجو يا خديجة؟
1: والله الجو بديع،
0: محتاج بحر، بس البحر دي الأيام ممنوع الاقتراب من،
1: صحيح للأسف الشديد، ولكن نعم. إن شاء الله تأتي أيام ونعوض فيها.
0: فعلا نحن نتمنى أنه نستمر هذا الجو إلى نهاية اليوم، مش بتقع زر أو حاجة. ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها. عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 31، الله يستر يعني بالليل. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار شديد الحرارة ورياح معتدلة تنشط نهارا.
1: والمكلا لا تختلف كثيرا عن عدن، بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نعم، إلى عروس البحر الأحمر الحديدة سجلت العظمى 38 والصغرى 32، وحالة الطقس والرياح في الحديدة صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وشديد الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى جزيرة الأحلام سقطرى بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: أزلنا في الساحل الغربي وتحديدا في المخا، العظمى سجلت 36 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح في المخا صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار حار جدا الرياح معتدلة.
1: وإلى الغيضة العظمى فيها 31 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا ضباب أمطار خفيفة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: زنجبار في أبين سجلت العظمى 37 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح في زنجبار صحو غائم جزئيا رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: وأخيرا إلى آخر المناطق الساحلية والقريبة منها لحج، حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: مدن المناطق الصحراوية والهضبية السيئون كالعادة هي أعلى الدرجات. في اليمن العظمى سجلت 42 والصغرى 32، وحالة الطقس والرياح في سيئون غائم جزئيا أمطار رعدية حار شديد الحرارة رياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في سيئون. أما في مأرب بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: عتق وبيحان متشابهتان، العظمى فيهما 39 والصغرى 27، وحالة طقسهما صحو غائم جزئيا أمطار رعدية في عتق، ولكن بيحان أمطار متفرقة حارة جدا نهارا، معتدل ليلا، والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى المناطق الجبلية، ونبدأها بصنعاء حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 17، وحالة الطقس والرياح فيها غائمة جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: تعز سجلت العظمى 33 والصغرى 19، وحالة طقسها كصنعاء تماما.
1: وأيضا ذمار لا تختلف كثيرا عن كلا المحافظتين، حيث بلغت العظمى فيها 28 والصغرى 12، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ما شاء الله، يعني كل المناطق الجبلية فيها أمطار رعدية. الضالع أيضا العظمى 32 والصغرى 21، وأيضا فيها أمطار رعدية وحالة طقسية كبقية المناطق.
1: وإلى إب العظمى فيها 28 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: البيضاء سجلت العظمى 30 والصغرى 17، وحالة طقسية كبقية المناطق، لكن في قسم التنبيهات والتحذيرات
1: نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كذلك نهيب الإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقعهم هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: وكانت هذه النشرة متابعينا هي من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
0: نذهب بكم مستمعينا على السريع إلى فقرتنا التالية، أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة في عدن. نبتدئها بأسعار الخضار.
1: وأولى هذه المحاصيل البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 636 إلى 909 ريالات.
0: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18 إلى 23000، الكيلو يتراوح بين 900 إلى 1200.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، والكيلو من 800 ريال.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 1750 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 9000، والكيلو يتراوح بين 300 إلى 500.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1067 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000، والكيلو من 700.
1: أما البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 25000، والكيلو من 1000 ريال.
1: كوبيش كبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فبلغ سعره 1000 ريال.
0: إلى محاصيل الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 20000، والكيلو يتراوح بين 500 و 700.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
0: الحبحب والشمام للكيلوغرام الواحد من 500 إلى 700.
1: أما العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
0: وإلى ما زلنا في العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 70000، والكيلو من 2500 إلى 3500.
1: وإلى الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
0: المانجو وتحديدا مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35 والكيلو من 1300 إلى 1800.
1: أما مانجو قلب الثور من 20 ألف كيلو في السلة من 30 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22 ألف والكيلو من 600 إلى 1100.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 15 ألف إلى 20 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 1000 ريال.
0: نعم، وهنا أيضا مانجو بركاني زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30 ألف والكيلو من 1000 إلى 1500.
1: وننتقل بكم إلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال، وهذا طبعا للتفاح البلدي.
0: نعم، الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 15 ألف والكيلو من 700 إلى 1000.
1: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25 ألف، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1250 ريال.
0: وختام هذه القائمة مستمعينا، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30 ألف والكيلو من 2500 إلى 3000.
1: وكانت هذه النشرة متابعينا صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القويه اليمنيه،
1: وعدنا اليكم متابعينا في كل مكان. والى جدول رحلات خطوط الجويه اليمنيه ليومنا السبت الموافق 25 من يوليو 2026، وبدايه هذه الرحلات هي 512.
2: نعم، وهذه الرحلات مستمعينا ستكون من عدن إلى جدة. أقلعت الرحلة من عدن في الساعة 3 فجرا، ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:10 صباحا، ووصلت الرياض في 8:28 صباحا.
2: رحلة 824 عدن الكويت تقلع من عدن في الساعة 3:00 أو أقلعت في 3:30 فجرا، ووصلت الكويت في الساعة 6:30 صباحا.
1: أما الرحلة 825 أقلعت من الكويت الساعة 7:30 صباحا، وتصل عدن بمشيئة الله في 10:30 صباحا.
2: ورحلة 606 الرحلة الأولى عدن سيئون تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 5 صباحا، ووصلت سيئون في 6 صباحا.
1: الرحلة الثانية 606 تقلع من سيئون في تمام أو أقلعت من سيئون في تمام الساعة 7 صباحا، وستصل بمشيئة الله إلى القاهرة عند 10:45 صباحا.
2: وتكملت هذه الرحلة من القاهرة إلى سيئون، تقلع من القاهرة في الساعة 12:45 صباحا، تصل سيئون في الساعة 3:15 عصرا.
1: أما الرحلة 607 تقلع من سيئون في تمام الساعة 4 عصرا، وتصل عدن بمشيئة الله في تمام الساعة 5 مساء.
2: نعم، رحلة 514 رياض جدة تقلع من الرياض في 9:15 صباحا، تصل جدة في 11:30 صباحا.
1: الرحلة 515 من جدة إلى عدن تقلع من جدة في الساعة 12:30 ظهرا، وتصل عدن الساعة 12:30 ظهرا.
2: نعم، وأيضا هنا رحلة 608 عدن القاهرة تقلع من عدن في الساعة 12:00 ظهرا، وتصل القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
1: الرحلة 609 من القاهرة إلى عدن تقلع من القاهرة الساعة 4:30 عصرا، وتصل عدن في تمام الساعة 8 مساء.
2: رحلة 508 عدن جدة تقلع من عدن في 4 عصرا، وتصل جدة في الساعة 6 مساء.
1: الرحلة 509 تقلع من جدة في تمام الساعة 7 مساء، وتصل عدن في تمام الساعة 9 ليلا.
2: رحلة 614 عدن القاهرة تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل القاهرة في الساعة 8 ليلا.
1: وأخيرا الرحلة 615 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في تمام الساعة 9 ليلا، وتصل عدن في الساعة 2:30 منتصف الليل. نتمنى لكم الوصول الآمن، ورافقتكم السلام.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى فقرتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد ليومنا هذا السبت. وكما عودتهم وكما عودتنا وإياكم صحيفتنا صحيفة عدن الغد تتواجد دائما في صفحاتها بين صفحاتها وعلى صدر صفحتها الأولى العديد من المنشطات التي تحمل كل مستجدات على الساحة المحلية والأقليمية والدولية. وأولى هذه الأخبار: إقرار تعديل تعرفة الكهرباء للقطاعين التجاري والصناعي،
1: والإعلان عن مواد صرفها الزيادة 20% والعلاوات السنوية وتوضيح ضوابط الاستحقاق.
0: وكذلك رغم تهديدات ميليشيا الحوثي، ناقلات تحمل 4 ملايين برميل من النفط الخام السعودي تعبر باب المندب.
1: إقرار تخفيض رسوم المدارس الأهلية للعام الدراسي 2026-2027 بنسبة تصل إلى 30%.
0: وقبائل ذو باب المندب تنظم وقفة قبلية مسلحة دعما لمجلس القيادة لمعركة التحرير.
1: وفاة أب وإنقاذ أطفاله 4 من الغرق في ساحل أشيد في البريقة.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية: وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا استثنائيا بمأرب لمواجهة التطورات الميدانية.
1: قراصنة صوماليون يستولون على ناقلة وقود ترانزيتية قرب المكلا.
0: المحافظ شيخ يوجه برفع الجاهزية الخدمية وتفعيل إدارة الأزمات بعدن.
1: وإلى الصفحة الثالثة من عدن الغد ومنها نقرأ: وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الطيران للنزول إلى مطار سقطرى.
0: وزير التربية أو وزارة التربية تقر تخفيض رسوم المدارس الأهلية للعام الدراسي 2026-2027 بنسبة تصل إلى 30%.
1: إلى صفحة الرابعة مستمعينا، في تقرير: التهديدات الحوثية للملاحة بالبحر الأحمر ترفع فاتورة الحياة وتعيد شبح الغلاء.
0: وإلى الصفحة الخامسة، رئيس الوزراء مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن شاهد حي على الأثر المباشر للدعم السعودي لليمن.
1: وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مع رئيس مصلحة التأهيل تطوير برامج تأهيل نزلاء الإصلاحيات.
0: وشركة إعلامية مجانية بين التعليم الفني أو شراكة إعلامية مجانية بين التعليم الفني وعدن الغد لدعم التسجيل بالمعاهد المهنية.
1: في الصفحة السادسة، أكاديميون يناشدون الحكومة بإنجاز تسوياتهم المالية واعتماد الفتاوى الصادرة وفق الأطر المؤسسية.
0: استجابة طبية تخفف المعاناة، مستشفى رصد يستقبل طوابير المرضى من مديريات يافع.
1: مجلس جامعة عدن ينظم وقفة احتجاجية وينندد بالاعتداءات المستمرة على أراضي الحرم الجامعي.
0: وهيئة الأدوية تنظم لقاء تشاوري لتعزيز الشراكة وتطوير منظومة الاستيراد الدوائي.
1: واستجابة سريعة لإزالة الخطر من عمارة مسعد بالمسرح الوطني بالتواهي.
0: مكتب الصناعة بعدن يقر خطة لتحديث قواعد بيانات التموين وحماية المستهلك.
1: تقرير في صفحة السابعة بقلم فخر العزب: إحياء قدرات سلاح الجو الحكومي انعطاف في أزمة اليمن.
0: وكذلك يوجد تقرير في الصفحة الثامنة: كيف حول الحوثيون اقتصاد اليمن إلى رافد لتمويل الحرب.
1: وتقرير في الصفحة التاسعة من الشرق الأوسط: مخاوف شعبية من ارتفاع الأسعار واتساع الأزمة المعيشية، تهديدات الحوثيين للملاحة تنذر بموجة غلاء جديدة.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة العاشرة التي هي صفحة كتابنا على صحيفة عدن الغد. بدر باسلمة كتب مقالة بعنوان: لماذا أثبتت عقد من المبادرات استصعاب إصلاح الحوثيين.
1: وعبدالله الجفري كتب ملف الإعاشة بين امتيازات النخب ومعاناة المواطنين.
0: وخالد سالم باوزير كتب الرسائل السياسية لخيار استئناف تصدير النفط.
1: إلى صفحة 12 مستمعينا في قسم الرياضة المحلية ومنها نقرأ: كأس الجمهورية، وحدة عدن يتأهل إلى دوري 16 بثلاثية نظيفة في شباك سمعون.
0: والسهام بطلا لتصفيات الدرجة الثالثة بتعز ويبلغ بطولة أبطال المحافظة.
1: اتحاد إب يعين أحمد علوي مدربا جديدا للفريق الكروي.
0: والمكلا يهزم السد بثنائية، واتحاد إب يحقق أول انتصاراته في دوره الأول.
1: وفرع اتحاد الكرة بتعز يطلق بطولة للناشئين لاستكشاف المواهب واختيار عناصر المنتخب الوطني.
0: وإلى الصفحة 13 التي هي صفحة الرياضة العالمية، ب70 مليون أرسنال يخطط على جي ماريش.
1: والثلاثاء زيدان يزيح ديشامب بعد 14 عاما.
0: والنرويج تشكو إلغاء البطاقة الحمراء.
1: إلى صفحة 14 تقرير من الاندبندد العربية، البرنامج النووي السعودي على اعتاب مرحلة جديدة.
0: وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفتنا صحيفة عدن الغد، حرائق الغابات تحصد ستة أرواح في الجزائر.
1: نعم نقراها. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة حرائق الغابات التي تكتا عدة مناطق، مؤكدة بدء حصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
0: وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أنها وجهت الولاء بإجراء إحصاء شامل للخسائر، فيما تواصل فرق الحماية المدنية بدعم من الطائرات والمروحيات جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات. وتشهد عدة مناطق في الجزائر لا سيما شمال البلاد موجة حر شديدة ساهمت في اتساع رقعة الحرائق.
1: فعلا يعني الأمانة الصور والمناظر اللي تأتي من الجزائر مخيفة جدا، نسأل الله الستر والسلام عليهم ويلطف بهم أيضا. دائما كل صيف الحرائق تنتشر في الغابات، إن كان في أوروبا في جنوب أوروبا أو في المناطق التي تحتوي على غابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
0: صحيح صحيح، نسأل الله السلامة.
1: نعم. وهنا
0: أيضا هناك خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
1: نعم. أعلنت وزارة الصحة مستمعينا الفلسطينية في قطاع غزة أمس الجمعة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,311 شهيدا و 173,924 مصابا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023.
0: وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 3 شهداء و6 إصابات. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,185 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3,816 إضافة إلى انتشال 8,803 جثامين. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن، برغم الهدنة يا ديانا التي أعلنتها إسرائيل بمباركة عدة دول وأيضا الولايات المتحدة، إلا أنها للأسف الشديد استغلت حالة الحرب والفوضى في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، ولا زالت ترتكب وتنفذ العديد من المجازر في قطاع غزة بدون مرأة أو مسمع من العالم. ارتفاع فعلا. الشهداء يتزايد كل يوم للأسف الشديد، والعرب والمجتمع الدولي يغضون نعم. يغضون الطرف عن كل هذه الأحداث
1: فعلا. وشماعات حرب إيران وأمريكا غضت النظر كثيرا عما يحصل ويحصل في هنا في قطاع غزة وكذلك ربما في جنوب لبنان. نسأل الله أن نرى نهاية لهذا العدوان.
0: وبهذا الحدث متابعينا كنا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرة فقراتنا الإخبارية، ولمن فاته مشاهدة هذه الفقرة أو يود الاطلاع على مزيد من الأخبار والمستجدات، عليكم بالتواصل وبالاطلاع على موقعنا الرسمي للصحيفة على الإنترنت. نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أسعد الله صباحكم بالخير متابعينا من جديد، وها نحن نعود إليكم وإلى موضوعنا الصباحي الجديد لهذا اليوم الذي يحمل عنوان سلامتك أولا. يحيي العالم اليوم العالمي للوقاية من الغرق للتأكد على أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها بالوعي والالتزام بإجراءات السلامة. وفي اليمن تزداد مخاطر الغرق خلال موسم الأمطار، ومع الإقبال على الشواطئ والسيول والسدود والبرك ومسابح الاستراحات، ما يؤدي إلى ارتفاع حالات الغرق ويجعل الحذر والابتعاد عن المواقع التي تفتقر إلى إجراءات السلامة ووسائل الإنقاذ أمرا ضروريا.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، أحمد فؤاد مسؤول الإعلام في جمعية غواصي عدن. يا صباح الخير أستاذ أحمد.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير طاقم إذاعات عدن الغد وجميع المستمعين الكرام.
0: ويسعد صباحك أستاذ أحمد.
2: يا صباحكم.
1: نعم، بداية أستاذ أحمد نود أن نعرف نحن والمستمعون ما أسباب ارتفاع حوادث الغرق التي نسمع عنها مؤخرا، وما العوامل التي تجعل بعض الأماكن المائية أكثر خطورة من غيرها؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة هذه الأيام هي تعتبر من أكثر الأشهر التي أكثر فيها حالات الغرق بسبب الرياح الموسمية التي تؤثر على الشواطئ والمنتجعات السياحية البحرية، بحيث تزيد حالات الغرق بسبب الأمواج الكبيرة والتيارات الساحبة.
0: أستاذ أحمد، مع حلول موسم الصيف والإقبال على الشواطئ والسيول والسدود، ما أهم الإجراءات الوقائية التي يجب أن يلتزم بها المواطنون؟
2: بداية هذه الأشهر هي أشهر نصف خمسة إلى نصف شهر تسعة، والتي تكثر فيها حوادث الغرق بسبب الرياح الموسمية. فيجب على المواطنين في هذه الفترات عدم الخوض في البحر نهائيا، لأن في هذه الأشهر في حوادث، وقد تخسر نفسك أو تخسر أحد أصدقائك أو تخسر أولادك أو أي شخص يعني عزيز عليك، فلا تجعل ذهابك للبحر بغرض النزهة والسياحة يتحول لنعشة وكارثة. فالأفضل في هذه الأشهر تجنب السباحة نهائياً وعدم الدخول إلى البحر. هذه أهم النصائح التي يمكن نقدمها لرواد البحر، عدم الدخول إلى البحر نهائياً.
0: لكن أستاذ أحمد، هل لاحظتم أن حوادث الغرق والأناس الذين يغرقون في مياه البحر، هل هم من سكان عدن أو أنهم سياح وافدون من مناطق أخرى؟
2: حقيقة البحر أو أكثر الناس اللي يغرقوا، لا يتفرق هناك بين سكان عدن أو السياح أو القادمون إليها من خارج المحافظة، لأن البحر لا يعرف، إذا البحر كانت الأمور كبيرة لا يعرف سباح أو غير سباح.
1: نعم
2: طيب، الخطورة تشمل الجميع.
1: نعم طيب يا أستاذ أحمد، يعني شواطئنا والمسابح والأماكن العامة في بلادنا لا توجد مواصفات أو إرشادات أو حتى لوحات للزوار للانتباه أو أنه للتحذير.
2: نعم.
1: تسمعني أستاذ أحمد؟
2: نعم نعم.
1: يعني على من عاتق من يقع هذا الشيء؟
2: طبعا مسؤولية التوجيه والإرشاد وفرق الحماية هي من مسؤوليات قطاع خبر السياحة وفريق عدن لتأمين كافة السواحل في المواسم وفي العطلات التي يعني حيث يزداد ارتفاع البحار. ونحن في جمعية غواصي عدن لدينا مشروع بناء أبراج إنقاذ، أبراج يعني شاطئية لمراقبة مركز الشاطئ، حيث يكون هناك عودة أستاذ منقذين بالشراكة مع قطع خليج احدث، ولكن لدينا كانت خطه يعني توسع في جميع السواحل، ولكن لم نلقى الدعم الكافي لبناء اغراض. يوجد الان لدينا برج ايضا التاكيد في شاطئ سد النمر في البريقاء، ولكن الخطه هي 7 ابراج متكامله، فلم نلقى الدعم الكافي، ورغم انه يوجد لدينا فريق انقاذ متكامل ومجهز ومدرب مستعد للانضمام والتطوع في الانقاذ، ولكن لم نلقى الدعم الكافي لانشاء هذه الابراج.
1: نعم، هل كان يعني انتم هل ذهبتم الى خفر السواحل ربما للتعاون معهم ام انهم رفضوا ذلك؟
2: نحن علاقتنا بخفر السواحل علاقه طيبه، ووجدنا لدينا الكثير من الجلسات والتفاهمات، ووجدنا استجابه يعني حلوه منهم، ولكن نتمنى من القطاع تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيه والقطاع خبر السواحل خليج حجاز بانشاء الابراج. قلنا لهم انها لدينا متطوعين ولدينا مسؤولين ولدينا غواصون مستعدون للمشاركه، ويعني زي ما قلنا نحن نساندهم في اعمالهم، انه العمل اللي يخصهم هم قطاع الانقاذ والرقابه البحريه، ونحن مساندين لهم بكل الجهود التي يمكن ان نبذلها معهم.
1: نعم، هذه ربما مبادرات منكم.
0: جميل. نعم. جدا استاذ احمد.
3: There is 1 minute left in your account.
0: استاذ احمد انت معنا؟
2: نعم.
0: جميل جدا كل الذي تطرقت له، ولكن برايك ما المواصفات التي يجب ان تتوفر في الشواطئ والمسابح والاماكن المائيه حتى تكون اكثر امانا للزوار؟
2: اولا يجب ان تكون هناك لوحات ارشاديه لتوضيح الايام التي يكون فيها البحر خطر مثل الاشهر الموسميه، هذه من جانب اللوحات الارشاديه. ثانيا يجب ان يكون هناك معدات سلامه وانقاذ في جميع الشواطئ مثل كعوامات وحبال وايضا اشخاص منقذون. نحن نرى في السواحل مثلا لا نذهب بعيدا، سواحل مدينة المكلا يعني يوجد فيها أدوات إنقاذ وعوامات
1: نعم. ناصر سيعاد الاتصال مع ضيفنا العزيز، ولتنبيه مستمعينا فقط نحن تواصلنا مع خفر السواحل ليكون أحد منهم ضيف علينا، ولكن تجاوبهم كان ضعيف جدا وسيء جدا. نتمنى انه فعلا لكل شخص او لكل جهة ان تقوم بمسؤوليتها على اكمل وجه، بالاول والاخير هذه مسؤولية تقع على عاتقهم. نحن في الاعلام فقط نسلط او نوضح للمستمعين اذا كان هذا الدور اذا كان يعمل او لا يعمل، لكن بالتالي اذا كان ما فيش تجاوب منهم فلا نعلم ايش نقول لكم. نعم، الضيف هو تقريبا هو من جمعيه غواصي عدن. اكيد عاد الينا يا ناصر. نعم، عاد الينا الاستاذ احمد فؤاد.
0: استاذ
2: اهلا
0: وسهلا بك من جديد استاذ احمد فؤاد، واصل ما كنت تتحدث عنه.
2: يعني نحن لا ننظر بعيدا، ولكن الى جانبنا شاطئ مدينة المكلا يوجد فيه العديد من المنقذين المنتشرين على طول الشريط الساحلي في مدينة المكلا، وهم من افراد قطاع خبر السواحل، ويوجد جوانب بحريه خبر السواحل تحسبا لاي طارئ او لحال الغرق، وكما يوجد الكثير من المعدات وكثير من الادوات الاسعافيه او السلامه او الاسعافات الاوليه. فنحن في عدن مثلا نحتاج الى ادوات انقاذ مثلا الى عوامات الى حبال، والاهم هو استكمال بناء الابراج الانقاذ بحيث يتمكن المنقذون او المتطوعون الفريق المدرب من التواجد في ابراج الانقاذ من اجل مراقبه السواحل والشواطئ تحسبا لاي طارئ او لاي حال غرق، فيكونون على هبه الاستعداد لاجل الانقاذ.
1: نعم. طيب يا أستاذ أحمد، حدثنا أكثر عن جمعية غواصي عدن، إيش عملها، إيش أهدافها، ما الأشياء التي قامت بها؟
2: طبعا جمعية غواصي عدن هي جمعية تشكلت من نواة تشكيلها من غواصون في عدن، فجاءت من جمعية غواصي عدن، وهدفها أو نشاطها هو مقبلة في القطاع البحري بشكل عام، من مثلا إنقاذ، من تدريب الغواصين، من انشاء فعاليات حمايه البيئه البحريه، واستدراع الشعاب المرجانية في مناطق التصحر.
1: نعم.
2: وقمنا بالعديد من النشاطات، وقمنا بنشاطات تنظيف الشواطئ، وقمنا بحملات تنظيف القاع البحري من المخلفات التي تتواجد فيها البلاستيكية والحديد وكل المخلفات التي تتواجد في قاع البحر أو قاع المحيط. قمنا بالغوص وقمنا بالتنظيف وإزالة المخلفات البلاستيكية وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: يعني جمعية غواصي عدن رغم أنها جمعية تطوعية، جميع الأفراد فيها وإدارتها هم يعني متطوعون.
1: نعم.
2: لا يستقبلون أي أجر مقابل أعمالهم، إنما حبا في هذه المدينة وحبا في البحر وحبا في النشاطات البحرية والبيئة البحرية. فهذا البحر يعتبر موطننا الثاني بعد اليابسة.
1: نعم. طب أنتم وين متواجدين، بأي سواحل؟
2: نحن شدي حاليا نقوم بمساندة خفر السواحل، نقوم بالانتشار فرق الانقاذ التابعة لنا والهم متطوعون بدون اي اجر، نقوم بالانتشار في سواحل مديرية البريقة وسواحل مديرية السواهي، واللي هم يشكلان اكثر الشواطئ انتشارا من السياح، شواطئ مديرية البريقة بكافة شواطئها والسواهي بكافة شواطئها.
1: نعم. طيب هل لكم تعاونات مثلا مع المجتمع المحلي او الجهات مختصة يعني غير خفر السواحل او مع منظمات مثلا لدعمكم قليلا؟
2: والله شوفي، بالنسبة للمؤسسات الحكومية كانوا لدينا يعني قدموا لنا بعض التسهيلات، مثلا السلطة المحلية في مديرية البريقة والسلطة المحلية في واهي وخور مكسر قدموا لنا التسهيلات في يعني مثلا اعطانا التصاريح للابراج او اللوحات الارشاديه، بينما بالنسبه للمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانيه لا يوجد لدينا اي دعم نتلقاه في هذه الجمعيه، ونتمنى من المنظمات ان تسلط النظر على نشاط هذه الجمعيه لما فيها من اهميه وفائده كبيره للمجتمع ولعجم بشكل عام، لان الكثير من الفريق انقسم من معدات الغوص لانه بحيث يتمكنوا من الغوص والانتشار في حال أنه حصل الغرق وكذا، يتمكنوا من الغوص وانتشار الجثث التي توقفوا في البحر وإقامة الدورة التدريبية للأعضاء. نتمنى منهم أن تسلط الضوء على هذه الجمعية.
0: ولكن أستاذ أحمد، هل من الممكن إنقاذ أي شخص يتعرض للغرق قبل أن يفارق الحياة؟
2: بالنسبة إذا كان هناك شخص غرق وقاموا أشخاص بإخراجه، فأكبر غلط أن يقوموا به هو أن يقوموا بإسعافه إلى المستشفى فورا. فهنا يجب أن الجميع، مثلا الأب يعلم أطفاله، والمدرسة يجب أن يكون لديهم يعني مثلا فقرة خاصة بكيفية تعلم الإنعاش القلبي الرئوي اللي هو يسمى المصطلح العلمي حقه CPR. هذا يجب أن يكون الجميع يعلم به. CPR هو عملية الإنعاش القلب الرئوي. فمثلاً إذا كنت أنا موجود في شاطئ وحصلت حالة غرق، يعني دخلوا ناس خرجوا أو أنا دخلت خرجته، الغلط اللي هو أن أقوم بنقله مباشرة للمستشفى، فهو يكون في حالة يعني توقف للقلب ولكن يمكنني إنعاشه. فهنا غالبا الوفيات اللي يتوفوا وهم ذاهبين إلى المستشفى. فإذا كنا نعلم كيفية الإنعاش القلبي الرئوي أو دخلنا دورة في الإنعاش القلبي الرئوي أو حتى نشاهد مقاطع بسيطة في اليوتيوب عن كيفية الإنعاش القلبي الرئوي أو مسمى CPR، فهنا أول ما خرج الغريق إلى الشاطئ أقوم بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وهي يعني الضغط على
0: منطقة الصدر
2: 30 ضغطة ثم أعطاء التنفس الصناعي، بحيث إذا كان هناك بوادر للحياة فستلاحظ على الغريق.
1: نعم.
2: فهنا إذا بدأ الغريق يعني يكح أو بدأ يتحرك، فهنا أعرف أنه بوادر أنه قد ينجو هذا الغريق، ومن ثم أسعفه إلى المستشفى لتلقي بقية الإجراءات الإسعافية.
1: نعم. طيب يا أستاذ أحمد، كيف يتصرف الشخص إذا شهد حالة غرق، وما الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء محاولة الإنقاذ؟ يعني نعرف أنه بعض الأشخاص راحوا لينقذوا طلعوا هم الضحايا وماتوا في البحر، أما اللي كان غرق فربما حي. فإيش الأشياء الخاطئة التي يتصرف بها الناس اللي يشتوي يعني محاولة الإنقاذ لهم
2: في عالم الإنقاذ؟ في عالم الإنقاذ يعني إذا رأيت غريق إذا رأيت غريق يغرق إذا رأيت شخص يغرق لا تدخل له مباشرة. هذه أهم قاعدة، إلا إذا كنت سباح ماهر وعندك دورة في الإنقاذ، لأنه ممكن هذا الغريق يعني يتشعبط فيك ويقوم بإغراقك أنت كمنقذ. فإذا كنت يعني لست بالمستوى الكافي من الخبرة في السباحة أو اللياقة لا تخاطب نفسك وتدخل الغريق. فهنا كيف أنا أتصرف مثلا إذا شاهدت حالة غرق؟ أولا أبعد عن أي مثلا اسطوانة أو دبة يعني أو طوق نجاة أو حبل، أقوم برميه للغريق.
1: أوكي.
2: كمواطن أنا أبحث عن أي وسيلة نجاة مثلا دبة أو طوق نجاة أو وصلة بوش أو حبل، أقوم برميها للغريق. هذا أقصى ما يمكنني وسعه، إلا إذا كنت سباح ماهر وعندك اللياقة الكافية تستطيع الدخول للغريق وتقوم بإنقاذه. أما إذا كنت في مستوى ضعيف من السباحة لا تتهور، فيكون بدل الغريق غريقين، لأنه دائما يكون في غريق يجي يدخل واحد ينقذه يغرق معه، يعني بدل ما نخسر شخص واحد فنخسر شخصين.
0: صحيح، والكثير من الحوادث المماثلة حصلت خلال السنوات الماضية ولازالت حقيقة للأسف تحصل حتى اليوم. ولكن في سؤال متصل أستاذ أحمد، ما أهمية وجود فرق إنقاذ مدربة ومنقذين مؤهلين في الشواطئ والمسابح، وما التجهيزات الأساسية التي ينبغي توفرها؟
2: طبعا وجود فريق انقاذ متكامل في الشواطئ مهم جدا جدا جدا. فأهمية وجودهم انهم سيقومون بالنظر والتركيز على مرتاد الشاطئ، بحيث انه في حال كان هناك حالة غرق سيقومون بالتدخل مباشرة دون ان يعني تتعرض هذه الحالة للوفاة او لوفاة اشخاص جنبها. ففريق الانقاذ مهمة جدا، حتى وان مثلا الحالة تعرض للغرق او تعرضت للاغماء بعد الغرق وقام يعني المنقذين باخراجها، المنقذ لديه دورات في الاسعافات الاوليه، في الانقاذ، في الانعاش، ممكن انه حتى اذا كان الغريق يعني فاقد للوعي ولا يتنفس بحيث انه قد تكون الرئه حقه مليئه بالمياه او في كده، فهنا المنقذ يقوم بالاسعافات الاوليه في الشاطئ مباشره. فاذا كان هناك بوادر من نجاه الغريق ستكون بإذن الله سيكتب لها العمر.
0: أستاذ أحمد، أود أن أسألك، لماذا لا تقوم الجهات المختصة ببناء حواجز إسمنتية من الإسمنت كحاجز مسموح به أن يسبح المواطنون فيه بدون أن يتعرضوا للغرق أو للسحب المباشر من أمواج البحر الهائجة؟
2: طبعا شوفي، عمل حاجز اسمنتي امر يعني غير منطقي، لان البحر قد يكون فيه امواج كبيره، وايضا البحر يكون في حاله مد وجزر في حاله طلوع ونزول، فالحاجز الاسمنتي سيعيق حركه البحر الطبيعيه، مما سيؤدي الى اضرار في مناطق اخرى. مثلا اذا كان هناك حاجز اسمنتي في منطقه البريقه شاطئ كود النمر فسيضر بمناطق مجاوره له، بحيث سيطلع البحر بشكل كبير جدا. فخلقه البحر بتطميناته يعني يجب

0: طيب يا أستاذ أحمد، أنتم هنا في جمعية غواصي عدن، أكيد تواجهكم تحديات، فما هي التحديات التي تواجهكم وما احتياجاتكم للمستقبل؟
1: طبعا نحن اللهم لك الحمد بفضل الله تعالى بفضل الشباب المخلصين اعضاء الجمعيه يوجد لدينا الكفاءات البشريه بشكل كافي. يوجد لدينا من اداريين، من منقدين، من غواصون، من يعني من جميع الكادر البشري، ولكن ينقصنا الدعم المادي والدعم العيني اللي هي مواد مثلا ادوات الانقاذ، ادوات الغوص، الدعم المادي مثلا في انشاء المسارات الاخرى، مثلا حملات زراعه الشعاب المرجانيه، حملات تنظيف البيئه البحريه، حملات الانقاذ، وكل هذه النشاطات هي تعتبر نشاط الجمعيه، ولكن لم نتلقى الدعم الكافي. نتمنى من الجهات المسؤوله ومنظمات المجتمع المدني تسليط الضوء على هذه النشاطات لما فيها فائده كبيره، لان الخير من البحر والبحر من الخير.
0: صحيح.
1: البحر يعني لا نستطيع الاستغناء عنه في الرفاهية وفي المعيشة وفي أكل السمك وكل شيء.
0: فعلا.
2: أستاذ أحمد، ما دور الجهات المختصة والمجتمع المحلي في نشر ثقافة السلامة والحد من حوادث الغرق؟
1: طبعا نتمنى من الجهات ذوي الاختصاص نشر ثقافة الانقاذ البحري او مخاطر البحر في مواسم الرياح، واعطاء الندوات يعني المتكرره او المنتقله الاخرى من خلال الزيارات المجلس الميداني الى طلاب المدارس، الى طلاب الجامعات، الى ورش العمل، بحيث نبني جيل او نبني يعني مجتمع واعي فاهم بمخاطر البحار، فاهم باساسيه الاسعافات الاوليه، بحيث ان احنا نحد من هذه ظاهره الغرق.
0: فعلا. قبل الختام أستاذ أحمد، ما الرسالة التي توجهها للشباب والأسر الذين يقصدون الشواطئ أو المسطحات المائية خلال هذه الفترة؟
1: أولا نشكر كافة أبناء هذا البلد الطيب، يعني صراحة نحن شعب يعني نستحق أن نعيش حياة أفضل من هكذا، فلا نجعل حياتنا يعني عرضة للخطر، أو لا نجعل رحلتنا يعني محط حزن. فنرجو منكم التجنب من الاقتراب من البحار في هذه الايام، خصوصا ايام موسم الرياح، وعدم الاقتراب من المسطحات المائيه او مصادر السيول، لتجنبا لفقدان شخص عزيز وغالي عليكم. وكل تحياتي لكم.
2: وتحياتنا كذلك لك أستاذ أحمد. كان معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد فؤاد، مسؤول الإعلام في جمعية غواصي عدن. أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، وموضوعنا أو سؤالنا التفاعلي لكم في مساحتكم الخاصة: ما الذي يجب أن يتوفر في الشواطئ والأماكن المائية لتكون أكثر أمانا؟ شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم عبر أرقامنا.
1: طبعا يمكنكم التواصل معنا بالاتصال على أرقامنا المعتادة التي هي تظهر على الشاشة لمن يتابعنا عبر الفيسبوك 78195-21-21، وكذلك بالاتصال عبر خطنا الأرضي 02-3879-13. أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم ومشاركتكم لنا عبر رسائل عبر الواتساب والفيسبوك، ونستقبل أولى اتصالاتنا. يا صباح الخير.
2: يا صباح العافية والسرور.
1: صباح الورد.
0: يا صباح الورد والياسمين والأجواء اللطيفة.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وكيف حالك أنت يا خالة؟
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله في أسهل وأريح بال. حياتي لك ديانا وخديج وناصر فايز حبيب قلبي،
1: وتحياتنا لك، هو كمان بيسلم عليك.

0: مبارك، فرضكم مبارك، بهذا مبارك.
1: الله
0: يعافيك يا بناتي. قضوا هذا هذه الشهور كل سنة تقول نحن مسؤول، سنة تقولنا مسؤول، بنسوي بنترك ولا يستوي حد. افتهم لك؟
1: أيوة.
0: ولكن ولكن من قبل جابوا والله أنه الناس تجع. كان أول لو كل شاطف يبلو أحمر كبير الجاهل بالسنة يفهم. كمان هيك العظمي
2: صحيح
0: إنه خطر خطر خطر
2: صحيح.
0: وحتى لما تقزع المكان الحفرة لوحة أي حاجة كان إرشادات طول البلاد. تحين ولا يسووا حاجة، والعمل على خفر السواد يكون دوريات دوريات على السواد. لما بتكون الدورية بيخف بيخفوا ما بيقدرش الناس تدخل.
2: صحيح.
0: دوريات يعني مفاقدة.
2: صحيح.
0: كل يوم كل يوم والله العظيم هم ما يسمعوش الكلام.
2: صحيح.
0: تراجعي لش الدنيا قضي باني بان تقزعي من جنب تقزعي من جنب البحر كيف لو دخلتي.
2: صحيح
1: صحيح شكله مرة يخوف. طيب يا خالة يعني الغرق مو بس بالبحار، كمان الغرق مع الأسف في السدود، في السيول، حتى في المسابح في استراحات. نعم
0: مليان استراحات بدون إرشادات.
1: أيوة
0: بس من أجل شيء تتبع.
1: صح.
0: العمل على صاحب المكان الذي حقه المكان. صح. يا جماعة لا تسويش كذا، يا جماعة خفوا كذا على المين ما اللي يسكبه.
2: أيوة أيوة.
0: شو تبدو ولا السابح مليان ولا في بحد يغرق. الرافيس ماش وعي يدي.
2: صحيح.
0: بس الله يشتري فلوس فلوس. فهم ليش؟
1: أيوة
2: أيوة.
0: نحن نتمنى لهم من الله السلام. وبعدين الإذاعة ما تقصرش. كل يوم واحد يوعينا احنا يرشدنا احنا. نحن داخل البيوت الذي لا نروح البحر ولا حاجة نتفجع كيفها كيف الذي يدخل.
2: صحيح.
0: ونحن فجع من الكلام يتكلموا.
1: فعلا.
0: وبعدين يد واحد فقس يا بنتي.
1: ايوة.
0: العمل على الحكومة على المسؤول لا. ولا لما قال ابراج يشتي أبلاك أبلاك مع صفارة إندار.
1: ها
0: صفارة إندار.
1: أيوة هذه المفروض أيوة أيوة المفروض هذه الجهات المعنية كخفر السواحل اللي تقوم فيها. يعني ضيفنا يا خالة هو يعني هم شباب، مجموعة من الشباب شكلوا
2: متطوعين.
1: نعم متطوعين، شكلوا جمعيات غواصين للإنقاذ.
0: جزاهم الله ألف خير. بالحق بالحق يعني أنا أحييهم. بس إيش تقولي للناس؟ أنا قال دو دو دو دو دخل برنامج ضمن مستشفى الجمهورية. من أجل دخل خافي الله ماتوا كثير.
2: صحيح
0: كثير يا بناتي.
2: كل يوم بنسمع حوادث غرق من حي
0: كل يوم
2: آخر.
0: كل يوم أيوة وخاصة للأطفال. مش تقول إن أهلهم الأطفال عاصيين. يكون الأب الغافل ولا ده ودخل ما يدرس شو في الأبهات.
2: أو كمان بيكونوا مجموعة من الشباب بينظموا رحلة مدرسية وبيروحوا لحالهم للبحر وبتحصل هناك. أيوة
0: أيوة. وبعدين يتفاحصوا يشتي كل واحد يعرف إنه سباح.
2: صحيح.
0: غدار
1: فعلا
0: غدار حتى السباحين غدار.
1: صحيح. الله
0: هذا بعدين شيل استغفر الله العظيم شيل الجو يفجع.
1: الجو متقلب. نعم
2: صحيح.
0: يلا معاكم الله ما بكتر في الكلام معلا.
2: شكرا الله وشكرا.
1: ونتمنى ان ام علا تسمع رسائلك الصباحية وتحياتك دائما. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: في اتصال اخر. يا صباح الخير. يا
2: صباح الورد.
3: صباح النور والعافية.
1: صباح العافية على قلبك خال. احنا الحمد لله. انت كيفك؟
3: الحمد لله. كيفكم انتو؟
1: تمام
2: الحمد لله بنعمة. تفضلي.
3: الله يسلمك. أقول لك حلوين دي حطين بالنبا ملايك كده قرآن قرآن قرآن ما كش الموجة حقكم عدن
1: ما تجيش عندك التردد يا خالة، الاثنين ما يجوش.
3: ها؟
1: الترددين ما يجوش عندك؟
3: لا ولا لا.
1: ها يمكن بسبب الأجواء وكده يمكن الإذاعة تضعف. أيوة
3: تضعف. أيوة. أنا أقول لك اليوم على البحر.
1: أيوة.
3: على الليل اللي يغرق.
1: أيوة صحيح. اللي يغرقوا يا خالة وخصوصا بدي المواسم.
3: أمس الشوا أقول واحد أنقذ البحر.
1: مدري
3: إيش من البحر.
2: أنقذوهم اثنين أنقذوهم.
3: أنقذوهم يعني حيين.
2: أيوة حيين.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله. لكن شوفي أيام الأرياح ما حد يروح البحر.
2: صحيح.
3: أيوة. لا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ما يروح أبدا لأنه كله ريح لأنه يجي غوبة ولا تجي مثلا هذه تشلهم ما يستويش لأنه هم الأب والأم الأسد خلي دحين يروحوا يلعبوا كوبا ما ينزلوش فين يروحوا إنه البحر إنه الكوبا تمام هون إحنا غادرين
2: صحيح
3: صراحة الأول بس كده ما في لي من الناس بس العيال يتواعدوا كلهم سوا يذكروا الصبح يروحوا الساعة يصلوا الفجر يروحوا يلعبوا كوبا. أنا يقول ابن بيتي فين تروح؟ قال والله روح لعب كوبا هنا في الهجرة والجوازة. قلت له تروح البحر؟ قال لا لا لا يا بنتي لأنه واحد نعم اثنين أنه واحد غرقوا. أنه حيين أنه ميتين. أيوة شيء الأمل شو بينبقوا لي؟ أول مرة يجيبوا الأطفال دون بي يسبحوا يروحوا يشوفوا من دخل من خرج. يقصوا يعني ينتبهوا على البحر لأنه عيال مشاطئ مجانين جوال كم ناس أيام كل سنة كده يستوي كل سنة ما يستويش والله العظيم إنه نخاف نحن دخل البيوت على قد أم أحمد فعلا نستقع من البحر أني لو راح يقولوا لي بروح ماشي البحر أقول لهم لا أخذ بروح أوادي وأنا بروح البحر أستقع من صغري إلى كبري كيف هذا هنا ما شاء الله عليهم أقول لك رحنا مرة عروسة هنا بالتواهي ابن بيتي وابن بيت اختي قاموا سبحوا قالوا غرقوا افتقع طارت نفسي ومن سكري في بي قضى يخلق مره واحد والله لانهم عارفين هذون اللي حين دون الاطفال
2: والشباب بيحبوا المغامرات
3: ايوه هم دون اشتوا يتسبحوا واشتوا يلعبوا واشتوا ده كيف بنسوي والله يا بنتي الله بيعينهم اهلهم كيف يسووا
2: صحيح.
3: والله أنا قل لعيال بدي روح عند أمكم وأبوكم عندي أني لا أفتقع تمام الإنسان ما حد يدري اللي يكتب على الإنسان إلا مقادير خير
2: صحيح
3: والله جوهم ما يسمعوش شيبان ما يسمعوش معهم السيارة تدق وقبلهم ولا يشتروا دون ينفعوا كما الناس ولا يشتروا إيش الله يهديهم بس الله يهدي كل شباب وكل جاهل
2: يا رب
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله أي
3: حياتي يلا مع السلامة سامحوني
1: مع السلامة خالة الله يعطيك العافية
3: خالة سميحة
1: سلمينا عليها ما يعطيها العافية والجميع يا رب شكرا جزيلا خالة نوريا ومعنا اتصال آخر
2: صباح الخير
1: عليكم السلام كيفك يا خالة
4: الحمد لله كيفكم
2: الحمد لله
1: سلامات صوتك ماله ولا من الجوال
2: يبان من الشبكة
4: لا والله السهر والتعب
1: ألف سلام عليك يا رب
2: ألف سلام عليك
1: الحمد لله
4: أيوة البحر ما بحر والله المصايح نفسه بعد السار متهمرين عيالهم كلهم مستقر من داخل يعني يتقطوا البحر كانت السار الجمعية دي مفروض يتعاموها من تجار من جمعيات من الحكومة من صلحتهم ده كان يعني شخص ما يسوي له قانون من نفسه البشر يعني هو ده يعني كم بيكون الواحد بيكون المراقب بعد عند اللي من جلو من صفراء من جلو من قام بعد دم مالكي على البحر على دم
1: أيوة
4: أستاذ السيوم إحنا نتهور بالسيوم بالسيارات بالبيض يكون السيوم يجي من بعد ويسيوم
1: أيوة
4: بالسيوميرا ما دافع
1: فعلا حتى ده. البرك يا خالة البرك المياه اللي تكون في المزارع أو كده
2: الاستراحات
4: كان بتقرق أول أمس تأخذ مصباح
2: صحيح
4: تأخذ جهال ومسار يكونوا قائمين الأسمام والبهم في المصباح كل واحد عين قوط الثاني
2: صحيح
4: والله صغيرة كانت تفرق وبعدين تفرق مولانا الحمد لله والله أنا غلطت على الفطور. صراحة أطفال جهل حاجة ومحلات المدارس كل حاجة لازم نفوت كل مرحلة وأفراد بسانات أول وتفصيلات لكن إحنا معدومة. الله خير إن شاء الله بتكون يعني خلاص روح إن شاء الله الإعلان ده في المساء صلوا ورد على المحل لكن ما كنا في التوعية صراحة
2: صحيح ما فيش توعية صحيح صحيح
4: الله
1: مع السلامة خال الله يعطيك العافية. فعلا هو ما فيش توعية من جانب الجهات المعنية ولا يعني إجداد مثل هذه المواضيع في هذه المواسم ولا في اهتمام من قبل المرتادين البحار
2: وكمان مثل ما كمان. وكمان مثل ما قالوا أصحاب الاستراحات لازم يكون صاحب الاستراحة يوضع كمية مناسبة من المياه ويضع حواجز على المسبح فعلا. أو على البكر البركة حتى الأطفال ما يغرقوش.
1: نعم يفضل يكون وجود شخص يعني راشد إن كان للنساء أو للشباب
2: أيوة وللأطفال
1: فعلا
2: كمان.
1: والأطفال في اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير.
2: يا صباح الورد. ألو
5: ألو صباح الخير.
1: صباح يا صباح الخير أستاذ عوض.
5: الله يسعد صباحكم بخير وعافية.
2: الله يعافيك
5: أنا وخديجة والمخرج ناصر.
2: الله يعافيك اتفضل.
5: بصراحة اليوم يعني تناولتم ونحن برضه بحاجه الى يعني عساكر يعني كم معانا جنود كم معانا مسجلين جنود يسلموا الرواتب معانا بحاجه على عساكر زي مصر. مصر يعني مقدله عساكر طريق مسافر السواحل كل واحد له صفاره. اذا واحد دخل يعني اذا قليل زياده دخل يعطيه صفاره ويكون سباح واذا حاول غرق يكون هذا العسكري سباح ينقذه.
2: صحيح.
5: يعني احنا كل سنه نسمع عن الغرق كل سنه نسمع عن غرق والناس أصبحت لا تفهم ولا يعني يعني عندهم عادي وهذه أشهر معروفة من زمان إن 6 و7 و8 هذه ما حد يقرب البحر.
2: صحيح.
5: هذا شغل يعني حسبي الله ونعم الوكيل.
2: يعني ما فيش اهتمام كافي من الجهات المعنية.
5: ما فيش اهتمام من الجهات المعنية ما فيش وعي عند المواطن. والله يقول لك يعني الأشهر اللي الصيد فيها يقل يعني خلاص ما حد يقرب البحر. موسم رياح.
2: صحيح.
5: حتى السمك من نصه يهرب من الرياح.
2: صحيح.
5: أتفهم. يلا الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك وشكرا على مداخلتك. مع السلامة. في اتصال جديد يا ناصر.
1: طب نذهب لقراءة التعليقات التي وصلتنا ولتذكير مستمعينا مو بس للمسطحات المائية معناته السواحل للمسطحات المائية هي أيضا السدود البراكة أيضا المسابح إن كانت العامة أو الخاصة حتى السيول ونحن الآن في موسم الأمطار تحديدا في هناك مناطق بيكون عندها سيول كبير جدا فيحاولوا قدر المستطاع الابتعاد عن السيول ودائما هناك تحذيرات لكن المواطنين مع الأسف الشديد يستهتروا فلهذا كل عام في هذه الأشهر نرجع ونسمع نفس الحوادث إن كان هنا في عدن إن كان في المكلا بسبب موسم البلدة أو أي منطقة أخرى أو حتى المناطق الجبلية لديهم سدود وبرك وأعين نسمع أيضا حالات وفاة وغرق. نعم نذهب لقراءة التعليقات التي وصلتنا مستمعين منكم أنتم ومن المتابعين الأعزاء. هنا لدينا منصور فيصل كتب موضوع ممتاز ونحن كل يوم نسمع عن حالات الغرق في سواحل البحر مع التحذيرات مستمرة من الجهات المعنية ولكن للأسف بعض البشر وكأنه لا يعلم شيء ولا يسمع ولا يشوف هذا تهور ويعرض نفسه للقطر المتعمد.
2: معنا عبر الواتساب تصبيحة من سالم بن شعبان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله مع أسمى معاني الاحترام والتقدير والعرفان مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان من وادي العين حضرموت وأرسل لنا تعليق جميل جدا حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة أسعد الله صباحكم ويسعد صباحك يا سالم وجميع متابعينا من وادي العين حضرموت.
1: نعم وهنا بكيل عبد العزيز يسعد صباحكم وكل خير صحة وسعادة يا رب. اسمي ديانا صحح الاسم لو سمحت وخديجة وكافة الطاقم بعثوا عبر نسيم الصباح من تعز منطقة الروضة إلى عدن وشكرا جزيلا يا بكيل على هذه التصبيحة الجميلة.
2: وأيضا أسماء كرد تقول السلام عليكم، في عدن ليس عندهم أدوات إنقاذ، يجب توعية المواطن في هذه الأشياء.

0: الصخر من قبل خفر السواحل وأيضا من قبل الأسر الذين يسمحوا لأطفالهم التعمق في السباحة. وأشكر الجمعية على الاهتمام ونريد الحكومة دعمها، وشكرا على هذه الكلمات يا أسماء كرد.
1: نعم ياسين العبد كتب لنا: صباح جميل بظهوركم، نحن أصدقائكم أولا، أنتم نشاهدكم يوميا، أما الأصدقاء الآخرين صداقة، الآخرين صداقة لن نشاهدهم إلا نادرا، الصداقة شيء جميل، منهم أصدقاء كأنهم أخوة، ومن أصدقاء مصلحة، والبعض أصدقاء لكنهم أعداء. يسعد صباحك يا ياسين، وأكيد شاركنا رأيه حول رسالتنا الصباحية لهذا اليوم.
0: وكذلك مها محمد علي ناصر من الواتس أب تقول: لابد من وجود التجهيز التالية مثل تجهيزات السلامة من منقدي مدربين ومعهم طواقم نجاة وحبل للرمي للإنقاذ، أيضا وجود علامات موزعة على طول الشاطئ يسهل الوصول لها أو يسهل الوصول لها، أيضا حواجز وإعلام أو أعلام ملونة أيضا، إضافة كافية أيضا، وجود إدارة توعوية للمواطنين أثناء السباحة، ووجود الدفاع المدني والإسعافات الأولية. نشكرك على كل هذه الملاحظات يا مها.
1: نعم، ونتمنى أن كل هذه الأشياء من الجهات المختصة تكون متوفرة، لكن شواطئنا يا جماعة خالية تماما إلا من البحر والشاطئ فقط. نجيب محمد الناعري كتب لنا: الصباح دائما يشاركنا ويسرق السمع لنبض قلوبنا، ينصت لهمساتنا وأمنياتنا ويشغب الأمل بداخلنا. يأتي الصباح كي يخبرنا أنه مهما امتدت مساحات العتمات فالله يضيء لنا الدروب برحمته. صباح الورد والياسمين للأرواح المتعانقة، لخيوط الشمس التي لا تعرف للأحلام نهايات. صباح الورد والياسمين للمسافرين في متاهات الحياة، وللباحثين عن وطن لقلوبكم يسكنه الأمان. صباح البسمة الخجلة في ثغر فتاة تشبه الشمس بأعتاب الصباح وتلوح بيدها وتجمع الورد في أطرافها ترفا وحسنا. صباحكم سعادة لا تنتهي، وسعد صباحك يا نجيب.
0: وأيضا أذكار من العند تقول: يسعد صباحكم حبيباتي، وبتشتكي أنه عندهم التردد مشوش اليوم. لا. بسبب الجو،
1: سبب الجو الجميل يا جماعة، بس الصباح الظهر بتجي الشمس قارحة، لا مستمر الجو يعني. أذكار من العند. نعم،
0: وأيضا عوض العبيدي يقول: الناس أو يقول بدون رواتب لهم سنوات ما حد معترف بيهم.
1: هو قصده على جمعية الغواصين. صحيح. لأنهم مبادرة شبابية. أيضا هنا فؤاد أبو خاطر،
0: وأيضا موضوع رائع يقول، أيضا عوض العبيدي يقول: موضوع رائع جدا اليوم، وجود خفر السواحل كان يشكل نسبة أقل من حوادث الغرق بعد حرب 2015، تشتت حال خفر السواحل، نريد نكلم الضيف لماذا انتهى دور خفر السواحل، هل سيعود
1: من جديد؟ لا، هو صراحة حسب أن الضيف من خفر السواحل. لا مستمعنا، احنا كما قلنا لكم تواصلنا معهم ولكنهم لا يردون وتعاملهم سيء، يعني أنا أقولها من تجربة. نذهب الآن أيضا هنا شكري باكسير: يسعد صباحكم كل خير وصحة وسعادة دائما يا رب. ديانا خديجة وناصر وكافة طاقم عدن الغد والمستمعين الكرام، تحياتي لكم وتحياتنا لك يا شكري، واستمتع بأجواء البلدة، ونتمنى السلام والأمان لكل أهلنا في المكلا.
0: وأيضا أم عماد تقول: صباح الورد لكم دعوة من القلب بأن يبعد الله عنكم كل هم وغم، وأن يفتح لكم أبواب رحمته وخزائن رزقه في السماء والأرض، اللهم آمين. ويسعد صباحك يا أم عماد وصباحك ورد.
1: نعم، أيضا أنا تقريبا خلصت كل اللي عندي.
0: لازال لدينا تعليق عبر الواتساب من أماني الحيمي تقول فيه: صباح الخير، اللهم في هذا الصباح افتح لنا مغاليق الأسباب والأبواب، وأكشف كروبنا ونور دروبنا، وأغفر ذنوبنا، وأفتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وعطائك، أنت خير الفاتحين. أصبح على ديانا وجميع المشاركين من أماني الحيمي، ويسعد صباحك يا أماني، ولك تحية خاصة من أسرة عدن الغد.
1: نعم، يسعد صباحك يا أماني، ويسعد صباح المستمعين والمتابعين وأصدقائنا الرائعين. أيضا هنا فؤاد أبو خاطر من العناد: صباح الخير ديانا وخديجة، وصباح العافية ناصر البحر غدار، فعلا صحيح. يعني لهذه الأيام فعلا غدار أكثر.
0: صحيح أكثر.
1: وشكرا جزيلا لك يا فؤاد لمتابعتنا من العنادل.
0: وأم قاسم من كريتر تقول: أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء ومكروه ويرزقكم نعيم الدنيا والآخرة. صباحكم خير وبركة، وصباحك كذلك خير وبركة يا أم قاسم.
1: نعم، تقريبا وصلنا بكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة. دائما وأبدا وفي مثل هذه الشهور نعيد ونذكر بأن البحار مستمعينا خطرة جدا. شهر 7 و8 ما حد يقرب البحر. إذا أنتوا حابين يعني مشتاقين للبحر خليكم على الشاطئ، لا تنزلوش إطلاقا.
0: صحيح، ويكفي أنكم تستجموا بهوائه العليل وببرودة أجواء البحر، ونتمنى لكم دائما أنكم تكونوا حذرين ويقضين أشد اليقظة والحذر من البحر. ومثل ما تفضلت ديانا، البحر غدار، فقط اكتفوا عليه بأنكم تتفرجوا عليه من بعيد وتقعدوا تشربوا شاي ومشروبات.
1: يا سلام، مواهب تودينا اليوم على البحر. يسعد صباحك يا مواهب، يسعد صباح خديجة، ويسعد صباح الأستاذ رعد، اليوم كلهم حاضرين،
0: ويسعد صباح يسرى أيضا. جميع الطاقم المتواجد معنا في هذا الصباح، نصبح على الجميع، وبنفس الوقت نستودعكم على أمل أن نلقاكم في الغد حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، موضوعات جديدة. حتى الملتقى، دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس التونسي بذكرى عيد الجمهورية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشدد على رفع التقطعات في الخط الدولي بأبين ويثمن استجابة المحافظ الرباش لتنفيذ حملة أمنية مشتركة. المحرمي يناقش مع قيادة هيئة التشاور والمصالحة تداعيات التصعيد الحوثي والإجراءات الحكومية. أهلا بكم نشرة الأخبار الرئيسة. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس قيس سعيد، راجيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية تونس التقدم والازدهار وذي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. إلى ذلك بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب وزير الإعلام الأسبق عبد الرحمن الأكوع، عزاه فيها في وفاة والده القاضي محمد عبد الله الأكوع الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته للنائب عبد الرحمن الأكوع وأخوانه وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان، وذلك في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي أحمد بقشان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه للمهندس بقشان وأبناء الفقيد في مصابهم الأليم. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وإسهاماته المشهودة في خدمة المجتمع والعمل الخيري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على ضرورة الرفع الفوري للتقطعات على الخط الدولي بمحافظة أبين وإعادة تأمين حركة المسافرين وضمان سلامتهم، مدينا ما تعرض له عدد من المواطنين من اعتداءات وأعمال تقطع من قبل خارجين عن القانون وما نتج عنها من ترويع للمسافرين وتعطيل لحركة التنقل. جدلك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع على الخط الدولي، حيث أكد محافظ أبين جاهزية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذ حملة أمنية وعسكرية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وإنهاء مظاهر التقطع وفرض هيبة الدولة وتأمين الطريق أمام المواطنين. وعرب الخنبشي عن شكره وتقديره لمحافظ أبين وقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة على سرعة التجاوب والمسؤولية العالية في التعامل مع الحادثة، مؤكدا أن التنسيق والتكامل بين المحافظات يمثل ركيزة أساسية لحماية المواطنين وتأمين الطرق الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار حركة النقل بين المحافظات. إلى ذلك شارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أبناء حضرموت وزوار المحافظة جانبا من فعاليات مهرجان موسم البلدة السياحي في أجواء عكست المكانة الثقافية والسياحية للمهرجان وما يشهده من حضور جماهيري واسع وفعاليات متنوعة تجسد الموروث الحضرمي الأصيل وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية للمحافظة.
شهد المحافظ الخنبشي الأمسية الطربية البحرية التراثية التي نظمها مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت بالتعاون مع جمعية فناني حضرموت الموسيقية ضمن برنامج مهرجان موسم البلد السياحي، حيث قدم نخبة من فناني الجمعية باقة من الأغاني والأهازيج البحرية التراثية التي عكست هوية حضرموت الثقافية وارتباطها التاريخي بالبحر وسط تفاعل كبير من الحضور. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن مهرجان موسم البلدة يمثل إحدى أبرز الفعاليات التي تعزز الحراك الثقافي والسياحي بالمحافظة وتسهم في إبراز الموروث الحضاري والفني لحضرموت، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات المنظمة لإنجاح فعاليات المهرجان بما يعكس الصورة المشرقة للمحافظة ويعزز مكانتها كواجهة سياحية وثقافية على المستوى الوطني. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي قيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي وبحضور نواب رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وجهود الهيئة في تعزيز التوافق الوطني وإسناد مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة. واستمع المحرمي إلى إحاطة حول سير أعمال الهيئة والجهود التي تبذلها في تعزيز التشاور والتوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية ودعم الشراكة الوطنية بما يسهم في تعزيز تماسك مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية وتداعيات التصعيد المستمر من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي المسؤول مع هذه التطورات وحماية سيادة الدولة وتعرية مزاعم الميليشيا الإرهابية. أدانا لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضم وزير النقل محسن العمري وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا باتريك سيومونيه وسفراء ألمانيا توماس شنايدر وهولندا جانييت سبينين وفرنسا كاترين كامون. أدانا الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر ما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة. وأكد وزير النقل والسفراء الأوروبيون أن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للسفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يعكس نهجا إرهابي وإمعانها في تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر والأمن الإقليمي والدولي ومحاولة جر اليمن إلى الحروب العبثية خدمة للأجندة الإيرانية المهددة لأمن واستقرار المنطقة دون مراعاتها للآثار والعواقب الوخيمة لمثل هذه الممارسات الإرهابية التي تهدد مقدرات الشعب اليمني وتعمل على تعميق معاناته الإنسانية. وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات والمستجدات الكبيرة على صعيد الساحة الوطنية واستمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا للمرجعيات الوطنية والإقليمية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. اطمأن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني مراد باعلوي ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر على الحالة الصحية للمواطن محمد عمر بن خميس الذي تعرض لاعتداء آثم من قبل عصابة خارجة عن القانون أثناء مروره في الطريق الساحلي بمحافظة أبيان. وخلال الزيارة نقل الوكيل باعلوي تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي معربا عن تضامن السلطة المحلية راجيا له الشفاء العاجل وتجاوز آثار الحادثة. وأدان الدكتور باعلوي هذا الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مواطنا أعزل مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل سلوكا مرفوضا يتنافى مع القيم والأعراف ويمس أمن وسلامة المسافرين داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين بما يكفل حماية المواطنين والحفاظ على أمن الطرق العامة. هذا وأشاد الوكيل باعلوي بالاستجابة السريعة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة أبين وما اتخذته من خطوات لملاحقة أفراد العصابة وضبطهم وتقديمهم للعدالة. كرمت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت أسرة الشهيد أحمد خالد بنافع في الذكرى الثالثة لاستشهاده، وذلك بحضور أركان خفر السواحل بالمحافظة المقدم رشدي علي باوزير. ونقل المقدم باوزير تحيات قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد بحري عمر عوض الصاعي
لأسرة الشهيد بانافع، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي تخليدا للموقف البطولي الذي قدمه الشهيد بانافع أثناء تأديته واجبه ضمن فرق البحث والإنقاذ خلال مشاركته في تأمين مرتادي الشواطئ بمدينة المكلا للعام 2023، حيث أسهم في إنقاذ عدد من الغرقى قبل أن يتعرض لحالة إعياء شديدة أودت بحياته، ليسطر بعمله الإنساني نموذجا خالدا في التضحية والفداء. وخلال التكريم استلمت أسرة الشهيد درع الوفاء تقديرا لعطائه وتفانيه في أداء واجبه الوطني والإنساني، مؤكدين أن تضحياته ستظل حاضرة في وجدان زملائه ومصدر إلهام لكل منتسبي خفر السواحل. حقق فريق طلابي من جامعة سيئون إنجازا علميا بتأهله إلى المرحلة المقبلة من النسخة السابعة للمسابقة الدولية لريادة الأعمال المقرر إنعقاد منافساتها النهائية في إيطاليا خلال نوفمبر القادم. وجاء تأهل الفريق المكون من الطالبين عبد الله وعبد القادر صالح باكثير من كلية العلوم الإدارية ضمن أفضل 16 فريقا اختيروا من بين 47 فريقا يمثلون 18 دولة إثر عملية تقييم ومفاضلة أعدتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطة. وهنأ رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري الفريق المتأهل، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المبدعين وتوفير الفرص الدولية لتنمية مهاراتهم الابتكارية والقيادية بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في بيئات العمل الإقليمية والدولية. وفي أخبار الرياضة المحلية، فرض التعادل السلبي نفسه في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد حضرموت وضيفه أهلي صنعاء التي أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون في إطار مباريات الجولة 9 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وأخفق طرفا اللقاء في استثمار بعض الفرص التي أتيحت لهما ليواصلا نزيف النقاط، حيث احتل الأهلي الصنعاني المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما وضع اتحاد حضرموت نقطته الرابعة محتلا المركز الثاني عشر وبفارق الأهداف عن متذيلي الترتيب الهلال وشباب البيضاء. وفي الختام تذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس التونسي بذكرى عيد الجمهورية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشدد على رفع التقطعات في الخط الدولي بأبين ويثمن استجابة المحافظ الرباش لتنفيذ حملة أمنية مشتركة. المحرمي يناقش مع قيادة هيئة التشاور والمصالحة تداعيات التصعيد الحوثي والإجراءات الحكومية. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

من عدن الغد نحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، أكدت الحكومة اليمنية أن الضربات العسكرية لتحالف دعم الشرعية ضد أهداف للحوثيين في الحديدة تأتي لحماية الملاحة الدولية وردع التهديدات الإرهابية. أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة المؤقتة عدن تعليق الإضراب لتحت الفرصة للحوار ومناقشة مطالب العمال. عربيا ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم قراره بشأن توسيع الضربات على إيران، مشيرا إلى أن طهران أبدت جدية أكبر في المحادثات. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في زيارة تهدف إلى تأكيد دعم المرحلة الانتقالية. في الاقتصاد، وقعت مؤسسة البترول الكويتية صفقة بقيمة 16 مليار دولار

المتعلق بشبكة أنابيب النفط الخام مع اتحاد شركات عالمية. حذر برنامج الأغذية العالمي من تقليص مساعدات في غزة إذا لم يحصل على تمويل عاجل وسط اعتماد غالبية السكان على المساعدات الغذائية. في الرياضة والرياضة المحلية، انطلقت الإجراءات الرسمية لبطولة كأس البلدة لكرة القدم للفرق الشعبية في مدينة المكلا بإقرار اللائحة الفنية وسحب القرعة. في الرياضة العالمية، أثار تقرير دولي جدلا بشأن نزاهة بعض وقائع كأس العالم 2026 بعد رصد مؤشرات غير اعتيادية في أسواق المراهنات، بينما أكد فيفا عدم تسجيل أي نشاط مشبوه خلال البطولة. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عيد الفطر.
2: أيوة.
1: بعد شهر الصوم.
2: كلمة عيد معناها أن يعود، ولا تتمنى أن يعود إلا الزمن الحلو. يبقى عيد من العود، يعني تتمنى أن يعود ثانية. أنت ما تتمناش حدث يعود إليك إلا إذا كان حلو وبتنبسط منه.
1: أكيد.
2: طب حلوت إيه وانبسطت منه إيه؟ لأنني نجحت في تكليف الله لي صيام نهار وقيام ليل ومدارسة قرآن، يبقى ده حلو ووفقت فيه، يبقى لازم يكون في عيد. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة بلقاء ربه. نمن انت اهل بانك تعيد وتطلب من الله ان يعود عليك هذا الزمن لما عاد ما جاء لك في الايه في الاولى استجابه لايه لمنهج الله. ليلا تهجد ونهار صيام.
1: قال تعالى: يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد.
2: يعني ها يوم القيامة احنا دلوقتي بنجادل عن بعض، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم لسان طويل وجادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ما فيش حد يقدر يتنفس. كان لك حرية ان تتكلم، في الاخرة ما فيش حد له حرية ان يتكلم. ما كانش ربنا يأذن لك ان تتكلم ما تتكلمش. وبعد ذلك حين تواجه بحقائق كنت تنكرها في الدنيا ولا تسمعش فيها الكلام، يحصل لك ايه؟ بهت ما يقدرش حتى يتكلم لحد ما ربنا يقول له ايه تتكلم.
1: معنى السعادة ومعنى الشقاء في هذه الآية.
2: السعادة هي انبساط النفس خلاص لخير موجود او لخير منتظر، هذه السعادة. والشقاء شيء ضار متخوف منه الانسان في دلوقتي او يجي بالايه. يبقى ما السعاده تحقيقها ايه؟ انبساط النفس لكل ما يسرها، والشقاء ايه؟ انقباض النفس لكل ما يحزنها ويؤلمها، دي السعاده. بس بقى السعاده والشقاء لهم عمر. فيه انسان يسعد بغايه يحبها بس الغاية قصيرة، بيشرب خمره عشان ينبسط كده نقول له انت بتعملها عشان بس تنبسط وتسيب همك، وبعدين يحصل لك اللخبطة اللي بتحصل. اولا من ساعة ما بتشرب البتاع اللي بتشربها دي عشان تنسى همك ما لهاش طعم حلو، ولذلك تبص كده وانت بتتفرج على السينما تلاقي اللي بيشربوا خمرة ياخدوا الكاس وما ياخدوش مزمزة كده، لأنه لا يريد أن يمرره على منطقة الذوق لأنه طعم وحش. لكن لما بيشرب كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال منطقة الذوق هنا بتستلذ منه، إنما دي كلاء. ولذلك قال لك اوعى تفتكر خمر الآخرة دي خمر الدنيا، ده خمر الآخرة لذة تشربها لذة، خمر الدنيا مش لذة. طيب خمر الدنيا لما بتشربها بيحصل لك فيها ايه؟ تنزل مرار ناس يشربوها يتقايوا. خمر الاخر لا مش كده. طيب خمر الدنيا بتخليك تلخبط بقى وحركتك وتوازن، الخمر الاولى لا غول فيها لا تغتال العقول. يبقى اداني لذتها واداني انني ما اطلعهاش الى ما انزفش يعني ولا ينزفون، وما تدينيش لا غياب عقل. انت بتعملها غباء. ليه؟ لأنك أنت ما بتعملهاش إلا لما تكون عايز تتوه من همومك. يقول لك الهم الله.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا يشرع أنت أنك تنساه، لازم تستحضره أمامك عشان عقلك يفكر في إزاي تتخلص منه، إنما تستر نفسك عنه ما ينتهي ويبقى موجود برضه، هتصعد لإيه؟ فإذا شرب الخمر علشان نسيان الهم أولا بيضيع العقل اللي كان ممكن يستعمل في إزالة هذا الهم وأسبابه، تبقى ضاعت. إذا الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يدينا حاجة ناكلها أو حاجة نشربها يبقى هي دي صلاح الجسم وصلاح الحركات ايه فيها. احنا في الدنيا مثلا نيجي عايزين اوتومبيل حرت ولا بتاع، يقول لك شغله بالسولار، الوقود اللي بيطعموا به مخصوص. عايزين مثلا نقول لك ده بنزين 90 ولا 80، ده بنزين طيارات، الله. يبقى كل حاجه عايزه حركه منها لها غذاء مخصوص، هذا الغذاء المخصوص يبقى زي اهو ربنا قال ما تاكلش دي وكل دي. نعم، لما ادم ربنا قال له كل من كل الشجر اهو، وبس الشجر دي مش ما تاكلش منها، قال له لا تقربها، مش ما تاكلش، ما تجيش ناحيتها، لان الحق سبحانه وتعالى في اوامر الحلال والحرام يقول لك ايه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومره قلت تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تعتدوها دي في امر الحل، افضل عند الحل ولا تتعداش، انما الحرام مش ما تتعداش، لا ما تقربوش حتى، لانك لما قربت لو تقرب منه يمكن نفسك تغريك بانك تدخل ايه، تدخل فيها. الحق سبحانه وتعالى بيعطي كل حاجه لا، لكن صنعه البشر، يعني شوف الفرق بين صنعه ربنا وصنعه البشر. الله خالق الانسان وخالق الانعام اللي بناكلها وبنشرب منها وكده، يوم الحق سبحانه وتعالى يخلي فضلات الانعام المخلوقه لله احنا نستلقيها منا بايدينا كده، ونعمل منها وقود، ستات يروحوا يستلقوها ويعملوها كده ويعملوا منها البتاع اللي بنولعه، او نرميها في الزرع يخصبوا، ادي فضلات الحيوان. لكن فضلات البنزين ولا فضلات الغاز ولا فضلات مميت كمان، الحاجه اللي ماشيه ببنزين بطاقتها بمجرد ما يخلص منها البنزين تقف. طب تعالى في الانسان، الطعام والشراب والهواء وقوده، يقول لك ايه، إن يقدر يصبر عن اكل شهر، لان هو لما كان زياده عن المطلوب اتخزن له دهن، لما يجي يجوع الدهن، والميه 10 ايام، الهواء لا ولا لحظه. ولذلك لا يملك الله الهواء لأحد أبدا، لأنه على ما يرضى كن موت، إنما ديك يمكن أحتان، يمكن حد يحن علي، يمكن بالشكل ده. إذن فكل حاجة أكل، لما آدم قال له كل من الشجرة دي ولا تقربش دي، طول ما هو كده كان كويس، لما كل من الشجرة ماذا حدث؟ شوف الطفقة يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدت لهما سوآتهم. الله، طب مثلا المكان اللي احنا بنتمول منه والمكان اللي احنا بنتواوط منه، ايه الفرق بينه؟ ايه بقى الفرق بين المكان اللي بنتمول منه مناخير؟ ما هي مناخير. وايه الفرق بين المكان اللي بنتواوط منه فتحه زي البق؟ ايه الفرق؟ بس دي بيدخل فيها الاكل اللذيذ، هنا بياخد منها القذر، فعورتها بقت من القذاره بتاعتها، اكنه لما كان بياكل بمواصفات الله ما حصلش، ما عرفش ان فيها عورة. لكن لما كان من الشجره ايه اللي جرى؟ بطنه كان كبت وطلع منه ايه؟ لا لا بس. اذن دي رمزيه على ان اذا التزمنا منهج الله في كل شيء لا تظهر عورته في الوجود ابدا، وإذا أصرنا تظهر الإيه؟
3: تظهر
2: العورات.
4: قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما هو الثواب وما هو العقاب في هذه الآية؟
2: ما دام جنة يبقى فيها ثواب لأن النار هي اللي هيبقى فيها العقاب. واتكلم على الجنة. الجنة دي الجزاء الأوفى لمن آمن في دنياه وعمل صالحا. ومعنى النزل، النزل هو المكان الذي تستقر فيه بعد مشوار، زي ما بنسماه الفنادق، نسماه ايه؟
4: نزل.
2: نزل. بس نزل من مين؟ صنعة البشر هي التي أعدت النزل، ده ربنا هو اللي أعد النزل. يبقى نزلا من مين؟
4: من الله.
2: يبقى هندسة بقى على أصلها ونعيم على أصله. والنزل ده بيخدمونا كده، انما لا، ما حدش يخدمنا، انا قاعد في الجنه الواحد ساعه ما يطرأ الشيء ببالي يجي لي ايه العظمه دي دلوقتي اللي موجود دلوقتي غير كده خالص. ليه؟ لان النزل هذا هو الذي اعده الله. النزل اللي احنا بنقول عليه ده اعده الميه للبشر، يا ترى يخلصوا الخدمه ولا ما يخلصوا الطهي ولا ما يخلصوا، يخلصوا الاستجابه الى اوامر ولا ما يخلصوا، الفرش نظيف ولا مش نظيف، لان هم اللي عادين النزل. والبشر أصحاب أغيار، يا ترى بيعمل عمل بإخلاص ولا بيعمل عمل بتدليس ولا إمكانياته ضعيفة، إنما النزل اللي أعده مين؟ القادر الغني اللي ما حدش يستدرك عليه الله. يبقى ده النزل. احنا مرة رحنا سان فرانسيسكو وبعدين دخلنا فندق هناك، قال ده الفندق ده على ربوة، سان فرانسيسكو فيها ربوات كده والفندق ده على الربوة. فلما دخلنا كل إخواننا اللي موجودين، كان ويانا وزير الإعلام، وكان ويانا وزير التخطيط في السعودية، وكان ويانا عميد محمد عبد اليمان، كلنا دخلوا دهشوا من نظام الفندق، وأنا واقف أضحك. فقال لي: أنت بتفرش فيها يا أب؟ قلت لهم: هذا ما أعده البشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ لازم ناخد من كل حاجة دي لفتة إيمان. ولذلك لما ادخل عند واحده ليه مهضب كده ما احسدوش، اقول: يا سلام، يبقى الباشا عمل الحاجات دي، عمل الطقم الجميل ده، الزيت ده، اقول: يا سلام، بقى ده البشر اللي عمل، امال ربنا هيعمل لنا ايه بقى دي سين؟
4: ده الثواب. ده الثواب. العقاب،
2: العقاب بقى في النار بقى. دول لا يبغون عنها حولا، يعني مبسوطين، مش عايزين يتحولوا، مش عايزين يتنقلوا من هنا. لكن بتوع النار يقولوا: يا مالك ليقضى علينا ربك، موتونا وخلينا نرتاح. قال: انكم ماكسون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون.
4: نود من سيادتك ان توجه كلمه الى الامه الاسلاميه والمسلمين في كل مكان بمناسبه هذه الايام المباركه.
2: نسال الله سبحانه وتعالى بكل المسلمين أن لا يكونوا مسلمين بالإسم ولا بشهادة
1: الله. أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: بتستمر معه الحلاوة في بقية
5: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: أنا وفضلتك طيب، ونتمنى فضلتك الصحة والسعادة.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: أنا عدن المنصورة، قالت الغزل والنسيم، زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

صدق مخطوبة يا فلان، صدق باكر يزفونك، عسى انه لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك. صدق.

الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: شكرا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: اعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة. في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: طولت المغيب شمس حر.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

Mm.

0: هاي نسات
1: محمود احترمنا.

Okay, Daniel.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.

من عدن الغد نحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء والبداية محليا. أكدت الحكومة اليمنية أن الضربات العسكرية لتحالف دعم الشرعية ضد أهداف للحوثيين في الحديدة تأتي لحماية الملاحة الدولية وردع التهديدات الإرهابية. أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة المؤقتة عدن تعليق الإضراب لإتاحة الفرصة للحوار ومناقشة مطالب العمال. عربياً ودولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم قراره بشأن توسيع الضربات على إيران، مشيراً إلى أن طهران أبدت جدية أكبر في المحادثات. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في زيارة تهدف إلى تأكيد دعم المرحلة الانتقالية. في الاقتصاد، وقعت مؤسسة البترول الكويتية صفقة بقيمة 16 مليار دولار تتعلق بشبكة أنابيب النفط الخام مع اتحاد شركات عالمية. حذر برنامج الأغذية العالمي من تقليص مساعدات في غزة إذا لم يحصل على تمويل عاجل وسط اعتماد غالبية السكان على المساعدات الغذائية. في الرياضة والرياضة المحلية، انطلقت الإجراءات الرسمية لبطولة كأس البلدة لكرة القدم للفرق الشعبية في مدينة المكلا بإقرار اللائحة الفنية وسحب القرعة. في الرياضة العالمية، أثار تقرير دولي جدلا بشأن نزاهة بعض وقائع كأس العالم 2026 بعد رصد مؤشرات غير اعتيادية في أسواق المراهنات، بينما أكد فيفا عدم تسجيل أي نشاط مشبوه خلال البطولة. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. من نعمة الله عز وجل علي أيها الإخوة أن يجلس يعني يتابع مثل هذه الحلقات أمثالكم من العقلاء والحريصين على الخير، فأسأل الله تعالى كما أحسنتم الظن وجلستم تتابعون مثل هذه الحلقات، أسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا الوقت الذي تصرفونه في متابعة هذه الدروس العلمية، أسأل الله تعالى أن يجعله صلاحا لنا ولكم في المال وفي النفس وفي الذرية، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون هذا الدين بما يستطيعون. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، في الحلقات الماضية تكلمنا تفصيلا
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حول أحكام تتعلق بالصلاة والإمامة، وكذلك انتهينا من أحكام تتعلق بالطهارة وغيرها، ووصلنا إلى الكلام حول صلاة أهل الأعذار. تكلمت في الحلقة الماضية حول صلاة الراكب الذي يصلي وهو راكب في طائرة أو في أوتوبيس أو غيره، وتكلمنا كذلك حول صلاة المريض، والمريض متى يجوز له أن يكون يصلي قائما أو قاعدا. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن صلاة المسافر. طبعا في الحلقة الماضية نحن تكلمنا بشيء يسير عن صلاة المسافر، لكن في الحقيقة ضاق الوقت عنا لأننا ذكرنا مقدمات حول السفر وغيره. فإن شاء الله تعالى اليوم سننتهي من الكلام على صلاة المسافر. طبعا المسافر هو من أهل الأعذار، ومعنى السفر هو مفارقة المرء بلده الذي اعتاد عليه، لذلك سموه سفرا من الإسفار، كأن إنسان واقف في الظل ثم أسفر إلى الشمس، أسفر إلى الصحراء مثلا، أو ويقال سفرت المرأة عن وجهها، يعني إذا كشفت عنه، ويقال امرأة سافرة يعني كاشفة عن وجهها. ومن أهل الأعذار عموما هو المسافر، فيشرع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: فإذا ضربتم في الأرض صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني أول ما فرض الله تعالى الصلاة حتى الظهر والعصر والعشاء كانت 2 ركعة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أصبحت صلاة الحضر 4 4 4، وبقيت صلاة السفر كما هي. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة السفر 2 ركعة تمام غير قصر، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبدأ القصر متى تبدأ أحكام المسافر؟ يعني مثلا إنسان صائم وهو مسافر يريد أن يفطر، أو إنسان يريد أن يقف لأجل أن يصلي، متى

يبدأ أنه مسافر ويجوز له أن يترخص برخص السفر إذا فارق بنيان بلده. إذا طلع من بنيان البلد فإنه يعتبر خلاص مسافر إذا ركب سيارته ثم خرج من بنيان البلد. طيب وإذا كان عن طريق المطار سيسافر؟ نفرق، إذا كان المطار خارج البلد وكان يعني الحجز أكيد أوكي مثلا، فإنه إذا وصل إلى المطار يعتبر فارق بنيان البلد، وعنده احتمال يصل إلى 90-95% أنه خلاص سيسافر، فيكون كحكم الذي ركب سيارته وفارق بنيان البلد. حتى الذي ركب سيارته وفارق بنيان البلد قد يعرض له عارض يعيده اتصال هاتفي ونحوه، لكن جرت العادة أنه يسافر. كذلك المسافر عن طريق المطار جرت العادة أنه إذا كان حجزه أكيد أنه يسافر. أما إذا كان حجزه انتظار ولا يدري وقد يسافر قد لا يسافر، فهذا لا يعتبر سافر بعد ولم يتجاوز المدة المحددة شرعا، فلا يجوز له أن يقصر إذا كان في المطار. أما إذا كان المطار داخل البلد، إذا كان المطار داخل البلد فإنه لا يجوز له أن يقصر فيه لأنه لم يفارق بنيان البلد بعد. المسافر يقصر الصلاة حتى لو كان يتكرر سفره، يعني مثلا لو جاءك إنسان قال يا أخي أنا سواق أتوبيس مثلا وأسافر لمدة 3 أسابيع، كل يوم أذهب 400 كيلو أرجع 400 كيلو ثم أعطل لمدة أسبوعين، ثم أسافر 3 أسابيع يوميا أذهب بالأتوبيس وأرجع ثم أعطل مثلا، فهل يجوز لأني أقصر يوميا؟ يعني كلما مشيت أوقف سيارتي أقصر. في هذا الحال يجوز له، ما دام أنه على مثل هذا الحال يجوز له أن يقصر، ما دام أنه في حكم المسافرين يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يفطر إذا كان صائما، كل هذا يجوز لهم ذلك. كذلك الطيار السائق الطيارة، كذلك الذي يعمل مضيفا في الطائرة، كل هؤلاء ما دام أن وظيفته مضيف هكذا في خدمات الركاب مثلا ودائما مسافر، نقول له ما دام أنك دائما مسافر إذن يجوز لك أن تقصر. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا مشيتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سواء كان سائق أتوبيس طيارا مضيفا على إن كان فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالمسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أيضا أن يجمع، ما دام أنه مسافر جاز له القصر وجاز له الجمع. بالنسبة للمسافر متى يجمع؟ إذا كان على طريق سريع في الأتوبيس أو كان مثلا في طيارة أو نحو ذلك فيسن له أن يجمع الصلاتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كان على سفر. أما إذا كان مستقرا في مكان، نفرض مثلا أن هذا المسافر مستقر في مكان معين، يعني وصل إلى بلد ويجلس فيها 3-4 أيام مثلا، هل يجوز له أن يجمع؟ أما القصر يجوز ما في كلام، لكن هل يجوز أن يجمع وهو مستقر؟ يعني سيصلي الآن الظهر والعصر ويجلس إلى المغرب ما صلى، هل يجوز له ذلك؟ من ناحية الجواز يجوز، من ناحية يجوز أو ما يجوز يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مستقر في تبوك، جمع وهو مستقر في تبوك، إذن يجوز. لكن نأتي عند مسألة الأفضل عاد، هل يفضل لك أن تقصر أم لا يفضل؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن تجمع عفوا أو لا تجمع، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان مستقرا في مكان فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كان على خط سير يمشي فالأفضل له أن يجمع ليكون أسهل عليه. أما إذا مستقر وقال بجمع الظهر والعصر، طيب ليش تجمع يا أخي؟ ما أنت جالس يعني بعد ساعتين بيأذن عليك العصر، لماذا تجمع؟ أما من ناحية الجواز فيجوز، لكن الأفضل أن لا يجمع. كذلك مما يتعلق بالمسافر أنه يسن له إذا كان مسافرا، إذا كان هذا الشخص يعني على سفر، يسن له أن يكون في حال سفره منضبطا بالضوابط الشرعية في السفر. أعني بذلك يعني مثلا الأذان لكل صلاة أن يكون منضبطا حتى في مسألة إقامته للصلاة، أن يكون محافظا على أن يصلوا هؤلاء المسافرون أن يصلوا جماعة إلى غير ذلك. أيضا لا يعني أنك مسافر معناها أنك ما تصلي مع الجماعة، لا، إذا كنتم مسافرين في بلد، أفرض أنكم سافرتم مثلا إلى بلد آخر، ذهبتم مثلا مسافر

0: جميعا من المسافرين. كذلك مما يتعلق بصلاة المسافر، متى يعتبر المسافر مسافرا؟ يعني ما هو الشيء الذي نعتبره سفرا والذي لا نعتبره سفرا؟ في الحقيقة أهل العلم لهم في ذلك خلاف طويل في مسألة اعتبار السفر أو اعتبار عدم السفر. المسألة فيها قرابة 19 قولا في المسألة، ذكرها الإمام النووي في كتابه المجموع، وحقيقة لا أريد أن أدوش أفكاركم بالكلام على الأقوال وأدلتها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم لي بعد بحثي للمسألة وتأملي فيها ونظري، وبالمناسبة كنت قد ألفت كتابا أيضا في السفر اسمه المفيد في تقريب أحكام المسافر، وبحثت المسألة وسألت عدد من العلماء ونظرت في كتب أهل العلم، فظهر لي والله تعالى أعلم. طبعا قد يكون هذا القول الذي أرجحه يخالف غيري من المشايخ مثلا أو من العلماء، لكن هذا الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، أنه إذا سافر من بلد
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة طم غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية.

مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: هذه و يعني إلى مسافة تزيد عن 80 كيلو متر فإنه يعتبر مسافر. 80 كيلو، إذا أنت بتتعدى 80 كيلو خلاص تعتبر مسافر. لو قال أنا سأمشي مثلا من مكة إلى المدينة مثلا، وهو من أهل مكة مثلا، سكان مكة، وسيسافر للمدينة، نقول كم كيلو؟ قال 400 كيلو، نقول خلاص فوق 80 كيلو سافر. لو قال سأمشي من مكة إلى جدة كم كيلو؟ 65 كيلو، لا، إذا لا تعتبر مسافر. قال لا سأمشي من مكة إلى الطائف مثلا، بين مكة والطائف 120 كيلو، نقول إذن أنت مسافر. قال طيب يا أخي كلها ساعة وأنا في الطائف، نقول ما علينا من الوقت، نحن نحسب المسافة، ما دام أنك ستتعدى 80 كيلو فأنت تعتبر مسافر. قال طيب يا أخي ما علي مشقة، أنا بصلي الظهر في مكة وبذهب للطائف، بتغدى عند واحد من أصدقائي ثم أرجع وأصلي العصر في مكة. نقول صلي العصر في المكان الذي تريد، لكن نحن نتكلم أنك احسب المسافة من بنيان البلد. طبعا لا تحسب المسافة من بيتك. لو قال واحد لا يا أخي أنا سأذهب إلى جدة وحسبت المسافة من بيتي إلى بيت صديقي في جدة صارت 150 كيلو، نقول لا تحسب هكذا، تحسب من نهاية البنيان من مكة إلى بداية البنيان في جدة، هذه ما تصل يمكن إلى 55 كيلو تقريبا الطريق السريع. فالمقصود من هذا أنه إذا أراد أن يجاوز 80 كيلو فإنه يعتبر سفر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك عبد الله بن عباس لما روى الحديث قال فنحن إذا سافرنا 16 فرسخا قصرنا، 16 فرسخا تساوي 83 كيلو بالضبط، 83 كيلو بالضبط. وأذكر أني سألت بعض العلماء، بعض مشايخنا المعتبرين، فقلت يا شيخ كثرة الأقوال في السفر، بعضهم يقول يقاس بالعرف، وبعضهم يقول لا يقاس بالمدة، وبعضهم يقول يقاس بالمشقة، يا شيخ أعطني قولا نفتي به الناس. قال اسمع يا ولدي، قلت نعم. قال إذا جاوزت 80 كيلو بمتر واحد فاقصر، أنت خلاص تعتبر مسافر. يعني لو ذهبت إلى بلد دون 80 هذا ليس سفرا، ذهبت إلى بلد فوق 80 كيلو هذا يعتبر سفر. طيب في مسألة، أفرض أنك ستذهب إلى بلد فوق 80 كيلو، واحد مثلا من سكان مكة سيسافر إلى المدينة، المدينة النبوية مثلا، مدينة منورة، بينهما 450 كيلو أو 500 تقريبا، قلنا ما دام أنه فوق 80 كيلو أنت مسافر. طيب ممتاز، إذا أراد أن يقصر، أفرض أنه طلع ووقف سيارته بعد ما مشى 150 كيلو، أراد يقصر، نقول نعم أقصر. طيب أفرض أنه بعد ما مشى وقف سيارته بعد 30 أو 40 كيلو، يقصر؟ نعم يقصر، ما دام له نية أن يسافر 400 كيلو منذ أن يخرج من بلده خلاص اعتبر مسافر 100%. صائم يجوز لك أنك تفطر، توقف سيارتك تصلي، صليها قصرا، خلاص ويعتبر له جميع أحكام المسافر. هذا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات ما يتعلق بالسفر في حساب مدة المسافر، عفوا في حساب المسافة التي يسافر فيها أو التي لا يسافر. أعلم أن بعض الإخوة من طلبة العلم الذين يشاهدون برنامجي هذا أو ممن قد تنقلون لهم أنتم أننا سمعنا والله الشيخ العريفي قال كذا وكذا في التلفزيون. نعم أعلم أنهم سيخالفون ويقولون لا يا أخي هذا القول غير راجح. أنا لا أقول أني ألزم الناس بهذا، وهذا قول معتبر عند أهل العلم وله أدلته، هذا قول معتبر له أدلته ويفتي به جموع من أهل العلم، يعني لم آتي به من نفسي، فهو قول لكثير من أئمة المذاهب وقول للجمع من مشايخنا الكرام. لكن الذي أعنيه أنه لا ينبغي يا إخوان أن يكون الواحد منا ضيق البطان وضيق الأفق. إذا قال لك واحد ثاني لا هذا القول غير صحيح والقول الثاني هو الصحيح، لا تقول أوه والله العريفي قاعد يلعب علينا في التلفزيون يجيب فتاوى من عنده، لا أنا ما جبت فتاوى من عندي، هذا كلام العلماء. وهذا بعد بحثي حقيقة المسألة وتأملي فيها ونظري ظهر لي أن العرف لا ينضبط. أحيانا أنا أقول في عرفي أن من مكة إلى الطائف سفر، يقول الثاني لا والله أنا في عرفي أنها ليست سفر كلها 120 كيلو كثير يعني، أقول إيه والله كثير، يقول لا لا. فمشكلة ما يقع من اختلاف كبير بين أهل العلم في قياسهم بالعرف يجعل الإنسان يتمشكل دائما في سفره. فرأيت أن تحديده بالمسافة أسهل لنا وأخرج عن أبعد عن الخلاف في المسألة. هذا فيما يتعلق بالمسافة. ما يتعلق بالمدة التي إذا سافرها المسافر أيضا أهل العلم لهم فيه أقوال، هل يحدد بمدة أم لا يحدد؟ فبعضهم يقول إنه إذا كان مسافرا ومثلا جلس لمدة 4 أيام فهو يعتبر مسافر، إذا جلس أقل من 4 أيام لا يعتبر مسافر. بعضهم قال لا، إذا جلس 17 يوما يعتبر مسافرا وأقل منها لا يعتبر مسافر، أكثر منها لا يعتبر مسافر عفوا، كذلك في 4 أيام قالوا أكثر لا يعتبر. بعضهم قال لا، 19 يوما إذا جاوزها لا يعتبر مسافر. بعضهم قال 21 يوما. هذه كلها أقوال لأهل العلم ولهم أدلة. دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة وجلس فيها 17 يوم، قال بعضهم لا بل جلس 19 يوم، لما ذهب صلى الله عليه وسلم للحج جلس 4 أيام. فالمسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. والذي يظهر لي أيضا والله أعلم بعد بحثي للمسألة ونظر وتأملي ودراستي للأدلة أن السفر لا يحدد بمدة، لا يحدد بمدة. واحد سافر مثلا من فرض من مكة إلى المدينة 500 كيلو مسافر، قلنا له كم ستجلس في المدينة؟ قال والله سأجلس في المدينة 2 يوم. نقول أنت مسافر؟ قال لا والله يا أخي أنا عندي شغل سأجلس 1 أسبوع. أنت مسافر؟ قال لا والله أنا عندي مثلا دورة تدريبية في أحد المعاهد سوف أجلس في المدينة مثلا 3 أشهر. نقول أنت مسافر. إذا كان تريد أن تفطر في رمضان جاز لك ذلك، إذا كنت تريد أن إذا كان بجانبك مسجد يجب عليك أن تصلي معهم، ما بجانبك مسجد وصليت في مكانك يجب عليك أن يجوز لك أن تصلي قصرا، يجوز لك أن تصلي قصرا. قال طيب 3 أشهر. نقول حتى لو 5 أشهر ما دام أنك مسافر. قال لي والله أنا مسافر، أنا بحقيقة ما اشتريت أثاث لأني مسافر، فاستأجرت شقة مفروشة، مثلا أحتاج أفصل ثياب لي وكذا وأشتري ثياب لم أشتري لأني مسافر، وكلها ثوبين أنا أستعملها في 3 أشهر. أيضا أحتاج أحيانا آنية في البيت وصحون وكذا لم أشتري لأني أخي مسافر، هو بيتي يعني. فهو أصلا يعتبر نفسه مسافرا، هنا يعتبر نفسه مسافر، غير لما يكون في بلده الأصلي في مكة. تجد أن لو قالت زوجته ترى نحتاج إلى صحون ذهب واشترى، ما هو مقيم. احتاج إلى ملابس ذهب وفصل، ما هو أصلا مقيم في مكانه. سيارة تحتاج مثلا إلى إصلاحات ذهب بها إلى الورشة وأصلحها. لكن لو أن في المدينة وسيارة تحتاج إصلاحات قال خلاص يا أخي أنا مسافر، إذا رجعت إلى بلدي سأفعل كذا وكذا. فهو لا يزال أصلا مقرا بأنه مسافر ويتعامل تعامل المسافر. وأهله إذا أحد سأل عنه في مكة قال وين فلان؟ قال والله مسافر إلى المدينة. متى سيأتي؟ والله سيأتي بعد شهر، سيأتي بعد شهرين. فما دام أنه في حكم المسافر فالصحيح أنه لا يزال يعتبر مسافرا، لا يزال يعتبر مسافرا والله أعلم. إذن المسافة فوق 80 كيلو تحسبها من بنيان البلد مسافر، ليس هناك تحديد للمدة التي يجلس فيها لأجل أن نعتبره مسافرا. طبعا الجمع للمسافر رخصة رخص الله تعالى له فيها، ومن أراد أن يجمع جمع، من أراد أن لا يجمع لم يجمع، يعني هي المسألة رخصة. لذلك ما دام أن الجمع رخصة جاز لغير المسافر، يعني مثلا يجوز للمريض أن يجمع، يجوز للمستحاضة أن تجمع، مريض يجمع عند الحاجة طبعا الشديدة إلى بسبب المرض، المرأة المستحاضة التي دمها منطلق معها دائما كما تقدم معنا يجوز لهم أن يجمعوا. بالنسبة للجمع، لو قال لك المسافر أيهما أولى لي أن أجمع جمع تقديم أم أجمع جمع تأخير، يعني هل أجمع الظهر مع العصر أم أقدم العصر مع الظهر؟ نقول حسب الأيسر عليك. الشريعة جاءت المقصود أنك تفعل ما هو أيسر عليك في الدين. إن كان الأيسر عليك الجمع تقديم اجمع تقديم، الأيسر عليك الجمع تأخير اجمع تأخير، ولم يأتي تحديد معين في الشريعة بمثل ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل الظهر، إذا أراد أن يسافر قبل الظهر أخر الظهر مع العصر، وإذا كان سيسافر بعد صلاة الظهر مباشرة قدم العصر مع الظهر وجاز له ذلك. كذلك مما يتعلق بأحكام المسافر وهو حكم مهم، وهو في الحقيقة يعني قد يقع لبعض الناس. أنت إذا أذن عليك الظهر وأنت في بلدك، أفرض أن مسافر ركب مع أولاده في السيارة سيسافر بالسيارة وأذن الظهر، لكنه لن يصلي إلا بعدما يخرج من البنيان، فهل يصليها قصرا أم يصليها تماما تامة لأن الوقت دخل عليه وهو مقيم؟ الصحيح أنه يصليها قصرا، لأننا لا ننظر إلى حاله وقت وجوب الصلاة عليه وقت الأذان، لا، ننظر إلى حاله وقت أدائه للصلاة، فوقت أدائه للصلاة يعتبر مسافرا فيصليها قصرا. كذلك لو رجع إلى بلده، نفرض أن هذا المسافر كان مسافرا ثم رجع إلى بلده، مثلا أذن عليها الظهر وهو في الطريق ورجع إلى بلده، وصل بعد أذان الظهر بنصف ساعة ودخل إلى بلده وقال يا جماعة أنا لسه ما صليت الظهر لكن ترى أذن علي وأنا مسافر، ففي بلده، هل يصليه قصرا أم يصليه تاما؟ الصحيح أنه يصليه تاما أيضا، وذلك لأن لا ننظر إلى وقت وجوبه عليه، وجب عليك وأنت مسافر، إنما ننظر إلى وقت أدائه له، فإنه يؤديه وهو مقيم فيجب عليه أن يصليه وهو مقيم. كذلك لو أن مسافرا مثلا فاتته صلاة ولم يتذكرها إلا بعدما صار مقيما في البلد، أو مثلا لو أن مسافرا اكتشف أنه صلى أمس الظهر وهو في سفره ركعتين صلاها قصر لكن صلاها على غير طهارة، ثم تذكر اليوم وهو مقيم أني صليت أمس على غير طهارة، فماذا يفعل في هذا الحال؟ نقول ينبغي لك أن تعيد الصلاة وأن تعيدها تامة، لا تعيدها قصرا، لأننا لا ننظر إليك وقت وجوب الصلاة عليك هناك، إنما ننظر إلى حالك الآن وقت صلاتك لها، فأنت تعتبر في حكم المسافرين. المسافر إذا نزل في أثناء الطريق في بلد مثلا وأراد أن يرتاح ولم يجمع، يعني خذ مثال لعله يتضح بالمثال، يعني أفرض أن مسافر في أثناء الطريق وقف في شقة مثلا أو وقف في محطة وقود عندهم غرف للاستراحة المسافرين، فوقف وصلى الظهر وقالوا له أولاده اللي معه يا أبي نصلي العصر معها جمع تقديم، قال لا نحن سنتغدى وننام إلى العصر ونصلي العصر ونمشي. تغدى مثلا يأذن الظهر الساعة 12 والعصر يصلي يأذن الساعة 3:30، فتغدى الرجل وجاءت الساعة 2 ما أتاه نوم، قال تدري نمشي. طيب هل يجوز أن يقوم يصلي العصر الآن أم لا بد عند الجمع للمسافر أن تكون الصلاتان متصلتان، يسلم من هذه ويبدأ في الثانية؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، وهذا من يسر الله عز وجل عليه، فيجوز أن يقوم ويصلي الظهر وإن لم تكن العصر وإن لم تكن متصلة بصلاته للظهر. بقي معي حقيقة بعض المسائل لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فإن شاء الله تعالى نذكر شيئا منه في الحلقة القادمة، وعندنا أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله الكلام حول صلاة الجمعة وأحكامها. أسأل الله لي ولكم التوفيق على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد ونبدأه محليا. أكد مدير شرطة السير بعدن العميد نصر الشاوش أن تعزيز الانضباط المروري والالتزام بالقانون يسهمان في حماية الأرواح والحد من الاختناقات المرورية. وتابع مدير عام خور مكسر عواس الزهري أعمال سفلتة وترميم عدد من الشوارع الرئيسية ضمن مشروع تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور. عربيا وعالميا، أفادت رويترز بأن باكستان تبحث استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ضمن مساعي دبلوماسية تقودها الصين لخفض التصعيد. ووقع صندوق الاستثمارات العام السعودية مذكرة تفاهم بقيمة 9.5 مليار دولار مع مؤسستين تابعتين للبنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. سجلت مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاعاً مفاجئاً خلال يونيو مدفوعة بزيادة الإنفاق على أجهزة التكييف والملابس. رياضياً، انطلقت في المكلا منافسات بطولة كأس البلدة لكرة القدم للأندية تزامناً مع موسم نجم البلدة السياحي لعام 2026. وتوصل نادي الدرعية إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي أدريس غاني وفقاً لمصادر مطلعة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: للغد رؤية، للراديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض
0: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه،

0: شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي نجامة تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا حبيبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.